أيها الأحبة، نرى المشاية ليسوا مجرد أشخاص يقطعون المسافات الطويلة، بل هم أصحاب رسالة يثبتون للعالم أن القيم والمبادئ أعظم من كل الصعوبات. فكل خطوة في طريق الأربعين تحمل معنى التضحية والصبر، وكل تعب يهون عندما يكون المقصد هو الإمام الحسين عليه السلام الذي علم البشرية أن الإنسان يستطيع أن يصنع التغيير حين يتمسك بالحق. سلام على الناس اللي يمشون حاليا، الذين تحمل أقدامهم التعب وقلوبهم الشوق والشغف، وسلام على الأيادي التي تخدم الزائرين حبا ووفاء، وسلام على الإمام الحسين عليه السلام الذي وحد القلوب وجعل من الأربعين أعظم مسيرة إيمانية وإنسانية يشهدها العالم.

عايف من أجلك كل شي دم يوقف لو ما أمشي لو موت وينسد رمشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش أوصف لك

أيها الأحبة، إن الزيارة الأربعينية رسالة سلام ووحدة تؤكد أن المحبة قادرة على جمع الملايين تحت راية واحدة، وإن مبادئ الإمام الحسين عليه السلام ما زالت حية في النفوس، تلهم الأجيال معاني الصمود والثبات والإصلاح. إنها رحلة الروح نحو النور، ومسير القلوب نحو القيم السامية، وعهد يتجدد كل عام بأن يبقى نهج الحسين عليه السلام طريقا للحرية والعدالة والكرامة. فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.

في أيام الزيارة الأربعينية تتجلى أروع صور العطاء والإيثار من خلال المواكب الحسينية التي فتحت أبوابها وقلوبها لخدمة زوار الإمام أبا عبد الله الحسين عليه السلام. إنها ليست مجرد أماكن لتقديم الطعام أو الشراب أو المبيت،

ما ينتظر شكرا ولا ثناء، وإنما يرجو رضا الله سبحانه وتعالى ويستلهم من نهضة الإمام الحسين عليه السلام معنى البذل، معنى التضحية، معنى كيف يكون الإنسان مخلص مع نفسه بينما بين الله. منهم من يقضي ساعات طويلة في إعداد طعام، ومنهم من يسير لخدمة الزائرين، ومنهم من يسهر على خدمة الزائرين، ومنهم من يقدم العلاج أو الماء أو مكان للراحة. كل ذلك بروح مفعمة بالإيمان والولاء ومحبة أهل البيت، ووفاء لذكرى، وأيضا وفاء لرسالة الإمام الحسين عليه السلام.

تحية إجلال لكل أصحاب المواكب ولكل خادم وخادمة ولكل يد بذلت جهدا قدمت جهدا صنعت جهدا ولكل قلب امتلأ حبا وإخلاص في خدمة زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام. نسأل الله أن يتقبل أعمالهم ويجزيهم خير الجزاء وأن يجعل خدمتهم في ميزان حسناتهم وأن يديم على العراق وأهل نعمة خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في كل عام، فهي نعمة عظيمة وشرف كبير لا يوازيه شرف. أحبتي المستمعين، بعد الفاصل ننتقل معكم إلى شبكة مراسلين المنتشرة في كل مكان لتغطية زيارة الأربعينية الماراثون الحسيني التغطية الحسينية من مواكب أبا عبد الله، من الطرق، من زوار، من مسؤولين ومن خدمة ومن جهات أمنية. فخليكم ويانا بهذه التغطية بعد الفاصل.

0: أحبتي المستمعين، معنا الزميل طلال المدني من إحدى الأماكن. صباح الخير سيد طلال. صباح الخير سيد طلال، إذا تسمعني. سيد طلال تسمعني؟ السلام عليكم. أعتقد هناك موكب ما يسمعني. سيد طلال إذا تسمعني السلام عليكم، حدثنا عن مكانك.
1: عظم الله أجورنا وأجوركم.
0: عظم الله أجورنا وأجوركم.
1: أنا في طريق يا حسين اللي هو منطقة أبي غرب.
0: نعم.
1: الطريق الذي يربط جميع الزوار في هذه النقطة متجهين إلى الإمام الحسين عليه السلام.
0: نعم.
1: نعم، اليوم الزيارة تختلف عن الأيام السابقة. بدأ شغل الزيارة يعني اليوم وباكر هي راح يصير يعني شغل الزيارة كلش كبير.
0: نعم.
1: في هذا الطريق، يعني تعرفين كل ما تقترب الزيارة على اقترابها تزيد كثافة الزوار. فاليوم كثافة كلش كبيرة جدا في هذا الشارع تمر باتجاه السايدين، السايد الذهاب والإياب.
0: نعم.
1: يعني الزوار منقسمين قسم على الجهة اليمنى وقسم على طريق يا حسين.
0: نعم.
1: لازدحام الشارع وضيق هذا الشارع، مثل ما تعرفون طريق يا حسين ضيق جدا.
0: نعم.
1: ما يتسع لهذه الأعداد.
0: طيب سيد طلال، هل اليوم يعني ذروة الزوار نراها؟
1: نعم نعم، اليوم ذروة كلش كبيرة.
0: نعم.
1: خصوصا من تنجمع في هذا الشارع، يعني تختلف عن مشاهدتها مثل ما نشوفها بشارع 60، قسم تجي من شارع 100، قسم من داخل المحافظة، بس هاي الأعداد اللي تجي متفرعة تلتقي في هذا الشارع فيكون الازدحام كلش واضح.
0: طيب سيد طلال، شلون تبدو حركة الزائرين بهاي اللحظة؟ أكو انسيابية لو أكو عرقلات يعني؟
1: لا انسيابية، بس الازدحام هو ضيق الشارع. عندنا مواكب الكبيرة اللي تجي من الناصرية، من المحافظات.
0: نعم.
1: إلها ثقلها وإلها وزنها في هذا الشارع. ليش؟ يعني يجون هم وسياراتهم ويجون كمحافظة، يمثلون كمحافظة.
0: نعم.
1: يعني إلها خصوصية من تمر، حتى من تمر مواكب الحلة أيضا من نانا بعد كم يوم، يعني بعد مو باكر يعني وراها تبدي المواكب من تفل وتنطلقون أيضا إلها هذا ليش؟ يعني كموكب كمنطقة اليوم يمثلون للزيارة. فالازدحام هيها بعد هاي الأيام، يعني حتى نشاهد طريق السيارات أيضا.
0: طيب سيد طلال، فاتت مواكب كبيرة ثقيلة؟
1: نعم، مثل ما قلت لحد الآن موكب الناصرية فات البارحة، أيضا هم موكب الرماسة فات العصر، أيضا هم سوى إرباك البارحة بالمسير مع الشارع.
0: نعم. طيب سيد طلال، كيف تصف أجواء المواكب الحسينية والخدمات اللي تقدمها للزائرين؟
1: المواكب تعتسين عن التقديم، يعني الشوص فيها هي قليلة بحقها.
0: نعم.
1: المواكب هي هم أهل الحلة، أهل الكرم، ما يحتاج لهم. ماكو منطقة في محافظة بابل أنا ما أحكي بس على أبو غرق وأحكي، لا، أنا أحكي على كرم الحلة.
0: نعم.
1: هم الأهل الحلة بصورة عامة بجميع مواكبها بجميع خدامها، حتى بيوتهم فاتحيها.
0: نعم.
1: حتى مو بس مقتصرين على المواكب، لا، أنا اليوم هنا المغرب من أجي يتوسلون تواصيل، كل واحد ما يقبل بعشرين 30 زائر.
0: ما شاء الله.
1: ما يقبل.
0: نعم.
1: يسابقون، يعني يدز أخوه يقول له فلان جاب 30 زائر وأنا جايبني 10، لا تجي للبيت إذا ما تجيبني أكثر من 20.
0: الله يبارك بيهم. الله يبارك بيهم. طيب سيد،
1: هاي الخدمة الحسينية ما تنوصل.
0: أحسنت.
1: يعني
0: طيب سيد طلال، هل هناك مشاركات الزائرين من خارج العراق؟
1: والله ما شفت، بس هم أكو أكثر شيء الأخوة من إيران.
0: نعم.
1: الإيرانيين هم هذول كل سنة معتادين، بس غير جنسيات ما شفت، يعني ما مرت أمامي أو التقيت منهم.
0: طيب شلون تصف لنا الجهود الأمنية والخدمية لتنظيم حركة الزائرين؟
1: أكيد الجهود الأمنية أكو تنسيق مع المواكب الحسينية الموجودة مع انتشارهم المكثف هذه السنة.
0: نعم.
1: لإخواننا هم الحشد الشعبي اللي ماسكين هذه المنطقة
0: نعم
1: قريبين على كل نقطة، على كل موكب، بالإضافة مساعدة اللي يحتاج مساعدة. يعني البارحة حالة من الحالات أحد النساء سقطت على الأرض مرة كبيرة، شالوها الشيل وناس تفتح طريق شالوها بيديهم، ما انتظروا سيارة وقبل إلى أقرب مفرزة طبية، بعدين جت الإسعاف نقلتها لتلقي العلاج.
0: طيب
1: يعني
0: شلون
1: هاي
0: هي الخدمات الصحية والإسعافية المنتشرة على طريق الزائرين؟
1: طريق الزائرين أكيد الخطة من ضمن الخطة الأمنية، هنا مواد مفارس طبية موجودة بالتنظيم مع دار الصحة بابل من ضمن الخطة الأمنية اللي وضعتها الحكومة المحلية، فهي انتشار هنا تقدم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود سيارات الإسعاف الموجودة في هذه المنطقة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أخواننا الدفاع المدني الموجودين أيضا هم مع عجلاتهم الموجودة
0: نعم.
1: يعني هناك أي طارئ يصير لا سامح الله.
0: أحسنت.
1: نعم
0: طيب هل رصدتم مبادرات تطوعية مميزة تستحق تسليط الضوء عليها؟
1: مبادرات تطوعية ما عدا التنظيف، احنا نشوف اكو فرق شبابية تطلع تنظف، بالإضافة إلى جهود البلدية الموجودة.
0: نعم.
1: اليوم أنا أشوف دائرة محافظة البصرة،
0: نعم.
1: بلدية السيارات بلدية البصرة تنسق ويا دائرة بلدية رابل انتشارها هنا في هذه المنطقة في أبي غرق، يعني اللي تقوم بحملات التنظيف أكيد هذه الجهد موزعينه دائرة بلدية الحلة بالتنسيق معهم، كل من إلى قاطع معين
0: نعم.
1: عليه تنظيف في هذه المنطقة.
0: أحسنت. طيب سؤال الأخير سيد طلال، ما أبرز المشاهد الإنسانية اللي لفتت انتباهك؟
1: والله هو التعاون
0: نعم.
1: بين الزائرين، بين أي زائر يحتاج لأي شيء يقدمون هي أهل المواكب، بالإضافة إلى أخواننا اللي قلت لك هم رجال الغيرة، هم رجال الحج الشعبي الموجودين. يعني هي الحالة الإنسانية البارحة اللي شفتها،
0: نعم.
1: سقوط امرأة ما انتظروا الإسعاف أو منتظروا، لا شالوها الشيول بيديهم وركضوا بيها،
0: بارك الله بهم
1: هاي
0: وبجهودهم.
1: حالة إنسانية يعني
0: نعم.
1: تسجل لهم، هم أصحاب مواقف،
0: أحسنت.
1: بالإضافة يعني الغيرة موجودة بين أصحاب المواكب، بين هو الزائر نفسه زين، فأكو تعاون لإنجاح هذه المسيرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مراسلنا طلال المدني من أبي غرق، وشكرا لجهودك المبذولة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك. نعم أحبتي المستمعين، طبعا مستمرين معكم في هذه التغطية، نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى، خليكم ويانا.
2: الله الله الله، الفطرة عالفطرة سوت موكب شكبرة، ما عندها ملايين وترى حب الملايين.

الكتب متعجب رفعوا قطعة بالموكب نحن الفقراء وأغنى الله الله الله نحن الفقراء وأغنانا الله بحب الحسين.

حصيرة عادي وادم فقيرة والمغاني غيرة يقدم الضيف كرسي وهو صاحب عصيرة حتى بيت الزغير بيضيف عشيرة حتى بيت الزغير

حصيرة حتى بيت الصغير بيضيف عشيرة لله يقول احنا شنه نطينا بجبل حسين يدينا وليمشي فضل علينا يضل دي فازل مشل محبوبك الخطوة بيه مهيوبة سيرة عشق مكتوبة بالحسين بالحسين يلا تعالوا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما تكونوا، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام، أيام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والتي نعيشها وإياكم بأجواء إيمانية مفعمة بحب الحسين والوفاء والولاء لآل بيت محمد عليهم السلام. ونحن نرى وإياكم الملايين من كل بقاع الأرض يقصدون قبلة الأحرار كربلاء ليرسمون أروع صور للتضحية وأروع صور للعطاء والإيثار. صور كربلاء التي أرادها الحسين عليه السلام لأصحابه ولأنصاره. فاليوم نحن نرفع رايات الفرح قبل أن تكون رايات الحزن، الفرح بأننا الحمد لله على هذا الفضل وعلى هذه النعمة بأننا مع الحسين، نلبي نداء الحسين وأيضا نتخلق بأخلاقه. الكثير اليوم منا يتعامل في هذه الأيام خاصة مع الزائر على إنه من محبي ومن موالي الحسين عليه السلام، وصورا كثيرة تجسدت هذا اليوم بحب الحسين ومعاني عظيمة وعميقة. وأكيد هذه الرايات التي ترفع لم ترفع عبثا، وإنما رفعت تلك الرايات من أجل نصرة الحسين عليه السلام ولتجديد الولاء لفاطمة الزهراء ولمولاتنا زينب، وأيضا لتجديد العهد مع صاحب العصر والزمان بأننا على طريقك ماضون وإننا معك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. هذه الأيام هي ليست أياما عادية تمر علينا ولا كباقي الأيام، بل هي أياما عظيمة، أياما من الجنة، لأنها أيام مع الله نفرغ فيها أنفسنا لخدمة الحسين وخدمة المواكب الحسينية وخدمة زائري الحسين على هذا الطريق، طريق الحق وطريق العدالة، طريق الإيثار، لنرى أجمل صور العطاء وأجمل صور التباهي بحب الحسين. فاليوم كل صاحب موكب يتباهى بحب الحسين، وهذا التباهي يأتي من خلال العطاء الذي فاق الحدود. ونحن اليوم في محافظة بابل، والحمد لله نرى أصحاب المواكب في محافظتنا الحبيبة يعدون أنواع وآلاف الموائد لإطعام الزائرين والماء والعصائر، خاصة أن هذه السنة زيارة الأربعين في موسم الصيف وبحرارة شديدة، جعلوا الزائرين لا يشعرون بهذه الحرارة وجعلوا هذا الطريق سهلا لكل من سار عليه، سهلوا لهم الطريق بالكلام الطيب وبالطعام وبالشراب وبالمسكن وفي كل سبل الراحة التي ممكن أن يحتاج إليها السائر على هذا الطريق. وما هو إلا درس لكل من قال إن كربلاء ستنتهي، إن كربلاء يوما وتنتهي، إنها معركة تنتهي بعد العاشر، لكنها فعلا بدأت بعد العاشر واستمرت ليوم الأربعين. وها هم الشيعة وهم المحبين والموالين يوفون ويلبون نداء الحسين حينما نادى في يوم عاشوراء: ألا من ناصر ينصرني. فاليوم الكل ينادي بنداء لبيك يا حسين، لبيك يا زينب، لأننا نعرف أن مولاتي زينب سارت على هذا الطريق العظيم وهي أسيرة محزونة مكروبة وحيدة، لكنها اليوم لم تكن وحيدة. هذا هو النصر المنتظر لمعركة كربلاء، وها هم شيعة الحسين وشيعة علي الكرار يرفعون رأس الزهراء وزينب عليهم السلام بهذا المسير وبهذه الحشود المليونية.
1: راح كل هم خير مقدم، يا الجيتك مثل الهوى من ما تجي نموت.

0: علم اللي يمشي ويا الحسين بحياته ملك يصير، اللي يمشي ويا الحسين بحياته ملك يصير.
1: أيها الأحبة، إن خدمة الزائر ليست مجرد عمل تطوعي، بل هي رسالة محبة ومدرسة أخلاق وعنوان لحوثة الناس وتكاتفهم. ففي طريق الأربعين تذوب الفوارق وتتجمع القلوب على هدف واحد، لتبقى كربلاء منارة تعلم وتعلم العالم إن العطاء حين يكون لله لا يعرف حدودا. سلام على الأقدام التي قصدت كربلاء حبا، وسلام على الأيدي التي امتدت بالخدمة كرما، وسلام على كل قلب جعل من خدمة الزائر شرفا ووساما يتباهى به، ليبقى طريق الأربعين شاهدا حيا على نهضة الحسين عليه السلام، ما زالت تنبت في كل عام رجالا ونساء يصنعون أروع صور الوفاء والمحبة والإنسانية. نرى في هذه الأيام المباركة تتجلى أسمى صور الإنسانية في خدمة الزائرين، رجالا ونساء وأطفالا وشبابا وشيابا يتسابقون في خدمة الآخرين ولا ينتظرون شكرا ولا جزاء، بل يبتغلون رضا الله سبحانه وتعالى، يريدون من الله أن يوفقهم في حياتهم. هذه الخدمة يا أزهار نشوفها يعني اليوم يتسابقون عليها الناس بدون أي يعني بدون أي مقابل، بدون ما ينتظرون من المقابل يقول لهم شكرا أو ينتظرون.
2: أكيد القائمين بهذه الخدمة هم لأجل الحسين وعلى حب الحسين، والرسالة الوحيدة التي تجمع هؤلاء هي حب الحسين وطريق كربلاء. طبعا هذه معلومة مهمة لكل السائرين على طريق كربلاء ولنا نحن أيضا، أنه الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله، هناك الكثير من الأقوال التي تتحدث عن عظمة زيارة الحسين. يعني هذا الطريق وهذه الزيارة هي ليست شيئا هينا، كل خطوة فعلا فيها ألف حسنة وتمحو ألف سيئة وتعطي وتقضي لك ألف حاجة، وفي وعندما تصل إلى الإمام الحسين عليه السلام تكون معك. طبعا للزائر منذ أن يخرج من داره أو منذ أن ينوي الزيارة تكون معه ملائكة تدعو له إلى أن يصل إلى كربلاء، وتعود معه الملائكة وتصعد إلى السماء، يقولون لهم ما هذه الرائحة الطيبة، يقولون هذه من زوار الحسين. فزائر الحسين هو ليس شخص عادي، هو حبيب لله، يحبه الله، تحبه الملائكة، يحبه أهل البيت عليهم السلام، لأنه موالي، لأنه ترك المال والعيال وترك الدنيا بما فيها وذهب إلى الحسين. خاصة في هذه الأيام قد تكون الزيارة في باقي الأيام ممكن أن تكون زيارة مجرد طقس عادي، لكن في هذه الأيام لها أهميتها العظيمة. فهذه الأيام الكل يترك الدنيا وما فيها المال العيال، والأجمل والأكثر إيثارا بهذا الموضوع هو أن أصحاب المواكب وكل الأشخاص ينفقون الغالي والنفيس. ما أعتقد أنه أغلى شيء على الإنسان هو ماله الذي يجمع من تعب ومن العمل ومن، وإذا به بزيارة الأربعين ينفق بلا حساب.
1: بالأيام العادية هناك رسالة المفروض تصل إلى كل العالم، لأن إحنا منظورين في هذه الأيام المباركة رسالة على الإيثار، على العطاء، عن
2: وهذا ما
1: وعن الدين وعن كل الأمور.
2: نعم. أصحاب المواكب الحسينية. نعم. أنه يعطي عطاء بلا حدود. الكرم اللي نشوفه بالمواكب ما هو إلا دليل على شجاعة. دائما أكو مقولة تقول أنه الكرم شجاعة، وفعلا أنه الكرم شجاعة. يعني اليوم من الإنسان ينفق أعز ما إله ماله والأموال اللي ممكن أكو بعض الناس تجمع المال من سنة لسنة للزيارة، ينفق هذه الأموال على حب الحسين، لزائري الحسين، لخدمة الحسين. بالأيام العادية ما نستقبل جوز الزائر ونتحمل اليوم واليومين، لكن بالأربعين 10 أيام 15 يوم 20 يوم البيوت مفتوحة،
1: فقط زائر أو زائرين 10 20 زائر. مثل ما ذكر مراسلنا طلال يقول أنه أكو كثير من أصحاب البيوت يقول له أني فلان دخل 10 زوار أنا أريد أكثر وما ترجع إلا، يعني أكو
2: التباهي.
1: تطابق
2: الموجود في طريق الحسين. أنا كلش يعني دائما أقول إنه هذا التباهي، هو هذا التباهي الحقيقي، إنه أنا اليوم أتباهى بأن دائما أقدم الأفضل لزوار الحسين، أنا اليوم أقدم الأحسن، أنا اليوم أكون دائما أتسابق في أن أكون إنه أنا الأفضل. الشيء المهم جدا في هذا الطريق، الحمد لله هذه السنة نشوف الحمد لله أكو توافق كبير ما بين الزائرين. جزء في بعض الأعوام مرات يكون أكو بعض المشاكل، أكو بعض الأمور اللي قد تكون بعض الأخلاقيات اللي قد تشين إلى الطريق، لكن الحمد لله في هذا العام تشوف الزائرين الكل تحس أنه هو عالم بهذا الطريق، يعرف أين يسير، يعرف وين، يعرف طريق كربلاء ما هذا الطريق وكيف كان، وفعلا تشوفينهم مواسين، محبين، موالين، يتفدون واحد الثاني. قبل قليل ذكر أيضا مراسلنا قال أنه أحد النساء تخربطت شالوها ما انتظروا سيارة الإسعاف.
1: نعم.
2: يعني تفاني تفاني في هذا الطريق، تفاني من أجل العطاء، تفاني في الولاء والوفاء للحسين ولرد الجميل للحسين. هذا هو واجبنا اليوم تجاه الحسين، لأنه ضحى بماله وبعياله وبكل شيء. هذا واجبنا تجاه مولاتنا زينب التي سارت على الأقدام. يعني يا رنا اليوم لا تصورين مولاتي زينب اجت بهذا الطريق من الشام إلى كربلاء بصحراء قاحلة، لا بيوت، لا أكل،
1: لا خدمة،
2: لا شرب، لا خدم، لا كلمة طيبة، لا مواساة، وحزينة، مكروبة، مهمومة في هذا الطريق. فاليوم احنا بننسير على هذا الطريق، طرق معبدة، بيوت، مواكب، مأكل، مشرب، الهلا والمرحبا من بداية الطريق إلى أن نصل إلى كربلاء. هلا ومرحبا، عساك ما تعبت وقواك الله، واستريح ونام واقعد واكل واشرب. هذه كلها
1: على مدار 24 ساعة،
2: عافية، على مدار مو 24 ساعة، احنا خلينا نقول على مدار 10 أيام. 10 أيام هذه الخدمة، وما تشوفين أنه أصحاب المواكب أحلى شيء بيهم أنه هم ما يخفتون ولا يتقاعسون. مرات تقولين جوز بالأيام الأخيرة، بالعكس شو إحنا نشوف بالأيام الأخيرة يزيد العطاء. يعني من كل ما تقترب الزيارة كل ما يزيد العطاء، كل ما يزيد المواكب، كل ما يزيد الناس. يعني أكو ناس تبلش تنصب مواكب بآخر 4 أيام، بآخر 5 أيام.
1: نعم.
2: وخاصة في مدينة الحلة، يعني أكو مواكب أشوفها للزائرين اللي راجعين من كربلاء يبلشون يخدمون الزوار الراجعين.
1: نعم.
2: يعني ما أني ينتهون من اللي رايحين الكربلاء وإذا يبلشون يخدمون الراجعين، وتبقى هذه الخدمة مدة 2 أيام تقريبا إلى أن تصفى الزيارة. وبعدها الأحلى والأجمل أنه هذول أصحاب المواكب يبقون ناصبين هاي المواكب ويحولوها إلى طريق النجف لزيارة رسول الله، عفوا لزيارة أمير المؤمنين بوفاة الرسول
1: رسول الله.
2: فهذه الصور اللي نشوفها اليوم هي صور النصر لملحمة كربلاء، ولمقولة مولاتي زينب عليه السلام حينما قالت ليزيد فكت كيدك واسع سعيك فوالله لم تمحو ذكرنا. وهو ذكرهم لم يمحى على مر السنين، بل يزداد ويزداد،
1: وفي كل عام تزداد. نعم.
2: الأعداد
1: وموالين أيضا
2: تزداد.
1: نعم.
2: أعتقد يا رنا احنا سالفتنا قبل الزيارة قلنا السنة رح تكون زيارة قليلة لأن الجو حار، كهرباء ماكو، أصحاب المواكب
1: حقيقة
2: وين يقدروني؟
1: حتى الساعة بثنتين الظهر الناس تمشي
2: ومهامها حار. نرجع من الدوام نقول ما أعتقد أكو ناس رح تمشي، ونقول إنه شلون رح تسيطرون أصحاب المواكب.
1: نعم.
2: وش قد يحتاج لهم حتى يخدمون الزائرين، يوفرون المبردات، المي البارد، الثلج، وإذا بأصحاب معامل الثلج يوزعون الثلج مجاني، أصحاب المعامل المياه يوزعونها مجاني.
1: نعم. يعني بارك الله بجهود كل الناس،
2: مناظر جميلة، منشآت.
1: نعم.
2: ما أعرف يسموها هاي السيارة اللي تشيل المي.
1: نعم.
2: اللي كبيرة يعني، مو نسيت اسمها،
1: شاحنات،
2: شاحنة أعتقد. نعم. التريلة أو شاحنة تحمل المي بكارتونات للمواكب، كل تمشي وتشمر على المواكب.
1: نعم.
2: كارتونات مجانا في سبيل الله. الثلج، القوالب تجي. أكو شفت أحد الأشخاص ناشر يقول إحنا كل سنة من البصرة ندز برادات، عشرات البرادات.
1: نعم.
2: للمواكب ثلج مجاني من البصرة، يعني تصوري من البصرة يدزون برادات ثلج للزوار إلى كربلاء، وعلى طريق الزوار.
1: نعم.
2: يوزعون الثلج. يعني الحمد لله هذا هو النصر الحقيقي لكربلاء. يجوز أكو بعض الناس ما تحسب الحساب، لكن إذا ردنا
1: نشوفه أو ردنا نحسب لحساب، فهذا هو أعظم عطاء وهذا هو السخاء. لأن يقول الجود في النفس أقصى غاية الجود. خلينا نأخذ فاصل من مخرجنا قيصر الجراح ونرجع وياكم، خليكم يانا يعني.

الله، فعلا مستشفى لكل الأمراض، وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحسين وشفاعته في الآخرة وقضاء حوائجنا، لأن فعلا الأمراض المستعصية يشفيها الحسين، الهموم يجليها الحسين، زيارة الحسين قضاء للحوائج، شفاء لما في الصدور، راحة للنفس، العطاء في حب الحسين ما هو إلا راحة نفسية، ما هو إلا تجسيد لعظمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة كربلاء، ونعمة أنه إحنا في العراق نخدم الزوار. الحمد لله أنه جعلنا الله أنه نقدم شيئا للحسين. ففعلا زيارة الحسين ما هي إلا نعمة عظيمة لقضاء الحوائج. قضى الله سبحانه وتعالى حوائجنا وحوائجكم ببركة الحسين عليه السلام، وجعلنا من السائرين على هذا الطريق وعلى نهج الحسين وآل بيته، وجعلنا من أنصار صاحب العصر والزمان والسائرين على طريقه إن شاء الله. نسأل الله أن يعجل لنا ظهور صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه إن شاء الله. سادتي وأحبتي الكرام، بهذا القدر وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام اللقاء معكم، متمنين لكم التوفيق بحق الحسين إن شاء الله. كنا معكم في هذا اللقاء، حيدر الشلبي في الإعداد، ورنا محمد، وأنا أزهر الكندي في التقديم، وأيضا مراسلنا طلال المدني، ومخرجا وعلى الهواء مباشرة كان معنا قيصر الجراح مخرجنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: رزق عدنا خدمتك يا رزق جاي من ذاكر بعينك ننتظر هاي
1: نحسب لأربعينك ساعة ساعة.

مشكلة. حسين الكربلة هو يتلقاك. رفعت راس خدام الحسين. دومكم متفضلين علي. فدوى اروح لك. سمعني صوتك حسين الكربلة. نصبناه المواكب وانتظر

0: تتعب يا زاير.
1: نصبنا خيامنا وعلقنا رايات، نصبنا خيامنا وعلقنا رايات عيده،
2: نصبنا خيامنا وعلقنا رايات.
1: اسمع اسمع، المواكب عايشة والدرب ما مات، المواكب عايشة
2: والدرب ما مات.
1: عم المواكب عايشة، لا تتعب بعد الحسين خطوات، لا تتعب بعد الحسين خطوات.

وقت. اسمع هالكلمة خطواتك نعمة، اسمع هالكلمة خطواتك نعمة، مثلك ما همه كل همه يقصد مشاية فدوة.

0: يا زاير الشرف إن لو خدمنا لا تتعب يا زاير علي وياه.
1: هو مو تعبانين إن شاء الله.
0: حسين بكربلة هو يتلك
1: عمي فدوى روح الكوم لا تت ليادي مرفوعة الله يعلي شانك نصبنا.

0: شوف شلون نتلقاك حافين.
1: اي والله اي والله
0: شرفنا بخدمتك يا ضوء العين، شرفنا بخدمتك يا ضوء العين. دربك نادينا

0: اسمع اسمع هذا.
1: قال يمشي الكربلاء لو بس خطوتين، افرش للدرب عيوني الاثنين.
0: لو خطوتين
1: يمشي الكربلاء لو بس خطوتين،
0: شو سوى عمي؟
1: افرش للدرب عيوني الاثنين.
2: واجب خدمتك كلها تعناك، واجب خدمتك كلها تعن. بويا لا تتعب لا تتعب يا زاير علي وي.

0: وانتظر
1: قواكم الله على التعب
0: وانتظر مر بينا يا زاير وجب الزاد
1: الله مر بينا يا زاير وجب الزاد تشايف من تتلقى زوار ها ويقول لك والله عمي ماكل شلونك يا ولد تنهضم ها مر

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: العائلة مت يا سيرة ولا هل
1: بلا جواب.

العائلة العائلة مين بيت شرف عزي وجود

شراحت تسالف صار بيها صار تحكي عن مصاب الاهل و

أبو يا

بعت الدنيا بعت

صحيت بهاي الحرام ليش ناسيها.

عزي انا بالشبحة للنظر صاحت الله يصنع بنا القدر راس اشرف بدر راس اشرف بشر بيدت عز بشر راس اشرف بشر بيدت عز بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها يا زينب بالشبحة للنظر

0: لا شيخ عبد الحسين ابو شبر.
1: يزيد يسأل وين اخت حسين وين ومن عرف زينب بده يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر بيه يصيح باسم اختي يصيح باسم

يرفع الراس العصي تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

ومن بعد زيانة بالعلم هالمصاب صاح وين سكينة وين أمي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العائلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء عفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء عفتها ردت ليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقبر شوف كل وحدة وتحوم يا مقبر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحوم يا مقبر شوف كل وحدة وتحوم يا مقبر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم ان الالي انهاوليها يا هم ان الالي انهاوليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم ان الالي

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابو عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

يا الخدم لخادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلائي فاطمة بآخر محرمها وصفرها جاز

قل له ما قصرت ويا ابن الحسين. بارك الله بي. للي يقدم تعزية قدم شكر غير، شكرا من الزهرة يا ناس شكبر غير، شكرا من الزهرة يا ناس شكبر. ينكتب اسمه بدفتر الخيد. انيالك.

لو بجيتو بيدي أحسن دمعة دمعة، لو بجيتو بيدي أحسن دمعة دمعة، والله كل دمعة بقبركم تضوي شمس.

0: يدي العبر لي وليدي توقع بي
1: صيح
0: اي العبر لي وليدي توقع بيدي انا حاضره وياكم يا الخدم تحسين يا الخدم فاطمه كل عام
2: ما شاء الله

0: إلك هذا إلك.
1: يعني ما أنسى الخدم
0: وبعد شو تقول؟
1: والصرف درهم ألف مني تسدد، والصرف درهم ألف

يا بشار أقسم وحق شيبة محمد، احكي وياها وياها. يا بشار أقسم وحق

كل شي دين بدين حتى دمعي الكل شي دين بدين قلبي يهواكم يا الخدم تحسي يا الخدم فاطمة.

على صدر علامة اللي يلطمي ويترك على صدر علامة شنو اللي يلطمي ويترك على صدر علامة بهالأثر يتميز يوم القيامة لك بهالأثر هالأثر يتميز يوم القيامة ينحشر للجنة يا بالخدامة ينحشر للجنة يا بالخدامة

حرب لا راح من نشوف حسين بس منحر الأرض تقول وانا بالمحشر اشيل جفوف وانا بالمحشر اشيل جفوف عباس بساحة المحشر نبجي عالمنحر اي بساحة نبجي عالمة ابجي ابجي نشمي بساحة نبجي عالمة هناك ألقاكم يا الخدم تحسين هناك ألقاكم يا الخدم فاطمة كل

تقول حسين لمن ينذكر لو كانوا اثنين

0: اتهم واهمل العين انا دو مصيرا ثالثتهم واهمل العين يلتناشد عني وين ومرقدي وين اسمع يلتناشد عني وين ومرقدي وين انا قبري بكل قلب ينحب على حسين انا قبري بكل قلب ينحب على حسين
1: تحكي لولا
0: انا قبري بكل قلب ينحب على حسين
1: بعد شو تقول
0: ايوة انت مخفية بكل حسيني

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي، متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

ضيع بعالمي الخدمة، ضيع بعالمي الخدمة، واربط اسمك باسمه، لا تكبر على النعمة.

تخدم عديل روحك يا هو اللي يقدر يلوحك من تخدم عديل روحك يا هو اللي يقدر يلوحك

ابعد عن اللي قد سك، ابعد عن اللي قد سك، يريد بدنيته يحبسك، بالك من هوى نفسك مين تنعروف. عيش الخدمة تتعلم، الدمعة علاج الدم، شما ما

خدمتي على الله باكر قيامه وتنتهي دنيته بس الحسين اللي يشفع وخدمته.

مأمل أبو مأمل محمد البطحاوي خذ بصايته وسلم ورايت بس إليك أختم. إش ما تسمع نعيخ

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قرا حسين شيخ وما بدا انطاه مقرا ماكو بالخدمه تعب ليل ونهار ماكو بالخدمه تعب ليل تخجلك باخلاقها جفوف الصغار تخجلك

يالله رايد يفرق يجي هنا يشوف هلا هلا رايد يفرق يجي هنا يشوف للمواقف هاي ما تكفي الحروف للمواقف هاي ما

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

شكرا إلهك الفرض حكل ما نحكيها صارت عظيمة كربلة شي مرقد بيها شكرا إلهك الفرض حكل ما نحكيها صارت عظيمة كربلة شي مرقد بيها وش قد بخت عدنا من أرض الحسين إحنا وش قد بخت عدنا

0: نور عيني
1: يا حبيبي
0: يحبك الحسين نور عيني. شين ايدك ليش تبخل بايدك انا

0: ساعدني شوية.
1: نور عيني يا
0: ما أريد واحد من الزنيدة يا حبيبي. قانع بهذا جوابك؟ أنا ما أدري.
1: أنا لا أنسى الحسين، أنا لا أنسى وهو دامي أصل الشجاعة مذهب الشيعة.

خيط مع سلاحنا الحسين. ايه الله الفطرة كلنا صحنا ما عدنا غيرك احنا.

غيرك فلا وحدة عن فطرة صرنا من الصغر عشاك أبو اليمة بشيعة علي حتى نطفل مجنون بالخدمة عالفطرة صرنا من الصغر عشاق أبو اليمة بشيعة

0: يا حبيبي يا
1: نور عيني.
0: ليش تعبتوا يا حبيبي يا حسين؟ يحفظك أبو علي. أنا لا أنسى الحسين وهو دامي. عم شاعرها الحبيب أبو حيدر مصطفى العيساوي.

وجربت صورتك بالموكب وعالصورة هاي كتب خدام الحسين. قولها صدرك اوجعه خدام الحسين. هسه انزل يا ما

0: ركبنا جنته والخدمة والخدمة نحن وحده نوزع ويخدم واللطم ويقرأ والشاعر يوقف للحسين وهلا يوم الحشر باكر وزع ويخدم واللطم
1: زيارة الأربعين ملحمة فطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الدين حبه ماك احلى من هذا الدرب جنب خطوتين روح امشي

امشي عوف هذا الحبيب ابن الحبيب ابو علي حسين، هذا الحبيب ابن الحبيب.

الموفق المخلص الحسيني مصطفى راح كل هم خير مقدم يا الجيتك مثل الهوى من ما تجي نموت يا الجيتك مثل الهوى.

0: أهلاً
1: أهلاً
0: فيكم
1: في العالم.
0: قبول عليها عليها.

0: الحسين ما شرب الحسين
1: ما واحد ظلم مثل
0: الحسين. فوق 18 سنة يطلون موي ما أشرب، يقولون أكلي أهل البواكب، أكل وزينة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: اجت من آخر الدنيا قرابين العشق،

0: والعين يلا أمر تأمر يا زايرنا إذا صابك ألم وحقك تلقى لجروحك دوا بهاي الخيم يا أمر تأمر يا زايرنا إذا صابك ألم وحقك تلقى لجروحك دوا بهاي الخيم يطيب جروح شيعية راح
1: يا أربعينية
0: يطيب جروح

حيهم حيهم النشامة اجت بويا اجت من عاطل الدنيا مشكورين مشكورين جزاكم الله خير هي هاي ضيافتكم بدأت

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
1: الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي اتخذ المزيديون الحلة عاصمة لهم بعد تمصيرهم لها سنة 495 للهجرة، وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدق بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل. فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلاجقة بريارق ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروب، انتقل إلى الجامعين موضع غرب الفرات، وذلك في المحرم سنة 495 للهجرة، وكانت أجمة قصب تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها. قتل الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي في معركة بينه وبين السلطان محمد بن ملك شاه قرب النعمانية في واسط يوم الجمعة آخر جمادي الآخر سنة 501 للهجرة، وحمل رأسه إلى بغداد ودفن جسده رجل من أهل المدائن.

الأمير دبيس بن صدقة بن منصور المزيدي الأسدي. لقد استمرت الإمارة المزيدية بقوتها حين أمر دبيس الثاني بن صدقة ابن منصور سنة 512 للهجرة، خلفا لوالده المقتول سنة 501 للهجرة. كان الأمير دبيس الثاني أحد أجواد الدنيا، وكان صاحب الدار والجار والحمى والذمار، وكانت أيامه أعيادا، وكانت الحلة في زمانه محط الرحال وملجأ بني الآمال ومأوى الطريد ومعتصم الخائف الشريد. قتل في 28 من ذي الحجة سنة 529، إذ أرسل السلطان مسعود السلجوقي أحد غلمانه للتخلص منه فقتله، وقد غدر به السلطان بعد أن كان يظهر له التجلة والاحترام لتغطية جريمة قتل الخليفة المسترشد العباسي. وقيل أن قتله كان في باب مراغة بأذربيجان، وقيل في باب تبريز، وقيل كان عند باب خوا، وأنه لما قتل حمل إلى ماردين إلى زوجته فدفن بالمشهد عند نجم الدين الغازي صاحب ماردين والد زوجته.

الأمير صدقة الثاني بن دبيس بن صدقة، وبعد مقتل الأمير دبيس الثاني خلفه ابنه صدقة الثاني أميرا للإمارة المزيدية سنة 529 للهجرة، وقد زوجه السلطان مسعود السلجوقي ابنته لكسب ثقته وتأييده، فنشأت بينهما مصاهرة. ولما عزل السلطان مسعود الخليفة الراشد عن الخلافة ونصب مكانه المقتفي، اتفق بعض الأمراء مع الملك داود على محاربة السلطان بن مسعود وإرجاع الراشد إلى الخلافة، فخرج إليهم السلطان مسعود من بغداد، وانضم إليه الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر ومعهما عسكر الحلة، فالتقوا مع عسكر الملك داود، فهزمهم السلطان مسعود، وقتل الأمير منكر برس أسيرا وهو من أصحاب الملك داود. ثم تفرق عسكر السلطان مسعود في النهب، ووقف بعض الأمراء من جماعة الملك داود على مرتفع من الأرض، فرأوا السلطان في قلة من أصحابه فهجموا عليه، فانهزم السلطان مسعود، ووقع الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر أسيرين وقتلا قصاصا بمنكر برس، ذلك سنة 532 للهجرة. ووصف الأمير صدقة الثاني بالشجاعة والروية والعقل، ولم تشر المصادر إلى نقل جثمانه إلى مدينة الحلة.

الأمير محمد بن دبيس بن صدقة. وبعد مقتل الأمير صدقة الثاني أقر السلطان مسعود إمارة الحلة إلى أخيه محمد بن دبيس، وجعل مهلهل بن أبي العسكر المدبر لأموره. وكانت مدة ولايته 8 سنوات، أكثر أيامها سلمية، لم يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن في الإمارة سوى ما جرى بينه وبين أخيه علي بن دبيس من حرب سنة 540 للهجرة، انتزع فيها الأخير إمارة الحلة منه، فتخلى الأمير محمد

الأمير علي بن دبيس بن صدقة. لقد تمتع الأمير علي ببعض الصفات، فقال عنه الصافدي: كان شجاعا جوادا ممدوحا كبير الشأن. وهذه الصفات تلقي ضوءا كبيرا على المكانة الاجتماعية والمركز السياسي الذي كان يحتله علي بن دبيس، فضلا عن إنها تعكس شهرته بين الأدباء والشعراء حيث أكثر من مدحه. وإن من أسباب اختلافه مع السلطان أن السلطان هدده مرة فأجاب علي على رسول السلطان: قل له إن مثلي ما يهدد، لأن قصارى أمري أن يخرجني عن جدران الحلة ويبعدني عن أوساخها، فأسكن في فيافي بني أسد وأقنع بخيام الشعر وتلال الرمل وثمار المياه وخشن العيش، وهو وأمثاله قد تعود إيقاد الشمع ودخان الند وألوان الأطعمة ونعيم الحمامات. فعلي كان معتزا بالحياة البدوية وبساطتها، والرواية إن دلت على شيء فهي تدل على جرأته السياسية. وقد اعتزل علي الإمارة سنة 544 للهجرة، أما وفاته فكانت في سنة 545 للهجرة. وقال ابن الجوزي في سنة 546، واختلف في موته، فقيل أنه توفي بداء السكتة، وقيل بعلة القولونج، وقيل أن طبيبه محمد بن صالح قد قتله، وقد مات في أسد آباد. وأسد آباد كما يرى الشيخ يوسف كركوش يحتمل أن تكون من قرى الحلم.

محمد بن حميد النحوي، هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحلي المعروف بابن حميد النحوي، ولد في الحلة المزيدية سنة 486 للهجرة المباركة. قال القفطي: قرأ ببلده على شيخ كان هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، ولازمه مدة وأخذ عنه النحو، وكان له شعر حسن أخذ الناس عنه ببلده علما كثيرا وأدبا متوفرة، وتخرج به جماعة في علم النحو ورووا شيئا من شعره. وينقل ابن الدبيثي المتوفي سنة 637 للهجرة ما تقدم ويضيف قائلا: وسمعت جماعة يصفونه بالفضل والمعرفة والأدب، وما لقيته رحمه الله وإيانا. وقال ياقوت الحموي: كانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة، قرأ على أبي محمد بن الخشاب البغدادي ولازمه حتى برع في علم العربية وصنف كتابا، وكان معاصرا للحسين بن عقيل الخفاجي ومشاركا له في العلوم ومزاولا له في الأدب، وهو من الرعيل الأول الذي دشن عمارة الحلة أول تأسيسها. من مؤلفاته لابن حميدة النحوي مؤلفات كثيرة، إلا إنها لم تصل إلينا، وبقيت تلك الثروة المجهولة المكان وسبب الفقدان. ومن أشهر تلك المؤلفات التي ذكرها المؤرخون والمعجميون: شرح أبيات الجمل لأبي بكر بن السراج، شرح اللمع لابن جني، شرح المقامات الحريرية، الأدوات في النحو، كتاب التصريف، الروضة في النحو، الفرق بين الضاد والضاد، شعره ومن شعره. إذا كان ابن حميدة قد برع بالنحو واللغة، فقد وصف بالشاعر أيضا، وقالوا له شعر، ولم يصل إلينا من شعره سوى ما أورده ياقوت الحموي في معجمه والسيوطي في بغية الوعات. قال الحموي: أنشدني محمد بن علي بن حميدة الحلي لنفسه وقال: سلام على تلك المعاهد والربا، وأهلا بأرباب القباب ومرحبا، وسقيا لربات الحجال وأهلها، ورعيا لأرباب الخدور بيثربا، أحن لتياك الحجال وأن غدت ربائبها تبدي إلي التجنبا، وأصبو لربع العامرية كلما تذكرت من جراعائها لي ملعبا.

وفاته ومرقده اجتمعت المصادر التي ترجمت له أن وفاته كانت سنة 50 و500 للهجرة، ولم تشر إلى مكان دفنه غير أننا نجد له في الحلة الفيحاء قبرا. تسالم الناس في المدينة على أنه قبر النحوي ابن حميدة. يقع هذا القبر في محلة الجامعين مقابل معمل المشروبات الغازية في مدخل مدرسة الشريف الرضي الابتدائية على يسار الداخل للمدرسة وسط حديقة صغيرة. وقد ارتفع القبر عن الأرض مقدار المتر ووضع عليه قفص حديد.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهم غافلون. الآية الكريمة هي الآية السابعة من سورة ياسين. والواقع سور القرآن اعتادوا المفسرين كل سورة في بدء تفسيرها إذا أكو بها روايات يذكرون هالروايات في فضلها، فضل قراءتها، خواصها، يعني أنها لها الفضل الفلاني، لها الخاصية الفلانية. وطبعا نقتصر على ما طريقه سليم وارد عن المعصوم، يعني يكون لما تجينا رواية في فضل آية من الآيات والرواية موثوقها ورجال سندها صحيحين ناخذ بها، ناخذ بهذا المعنى، لأنه إذا ما نتأكد من هذا المعنى ينفتح باب، يعني باب للافتعال للدجل. بينما إذا لا، والله الرواية تأخذها من مصدرها الصحيح وترجع بها إلى مضمونها الصحيح، يعني رجلك على أرض صلبة. لأنه تقدت لاحظ أكو فرد لون من التخبيط عند بعض الناس اللي يكتبون، يجي مثلا يخلي الإنسان يبعد عن الطرق الطبيعية ويذب على طريق غيبي لا لزوم له. أنا ذكرت لك قبل أيام، قلت لك أن الأمور الغيبية الله عز وجل كأنه خلقنا أشياء أمرنا بالرجوع إليها، إذا تعذرت فائدتها نرجع ذاك الوقت للأمور الغيبية. يعني بتعبير آخر، إذا راسي يوجعني وأقدر أخذ لي حبة أسبرين وراسي يهدى، ما يحتاج دعاء ويا ربي وما أدري منو اقرأ الآية الفلانية، ما تشوف الحكاية. مرة لا، اكو قضايا متعذرة ما اقدر اصل الها انا على الطريق الطبيعي، ارجع بها الى الله عز وجل، الى عطاء الله. وتنبه لي مدولة، اكو البعض يجي يشيل الانسان يحطه بمتاهات، يدب بمتاهات ما يخليه يقرأ في كتاب الله التكويني قبل ان يقرأ في كتاب الله التدويني. هذا الكون كله كتاب لله عز وجل، كتاب الله التكويني هذا الكون، والله وضع بالأشياء، الله عز وجل وضع بالأشياء خواص، وهذه الخواص اللي وضعها بالأشياء هي كلمات الله أيضا. هم نفس كذا، كل ما في الأمر كلمات تكوينية. نبه لي، فأنا لما أخذ الدواء أنا مو مبتعد عن كلمات الله. إذا تعذر الانتفاع بكلمات الله التكوينية أرجع للكلمات التدوينية. من بعد هالمقدمة خليني، هذه السورة الواقع ورد في فضلها الكثير، سورة ياسين، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأنها سورة تشفع لقارئها وينتفع بها، ورد أيضا عن النبي من طريق زوجته عائشة، عائشة كانت تقول إن في القرآن لسورة يغفر لمستمعها ويشفع لقارئها، وهي سورة ياسين. عندنا أكثر من رواية تقول اقرأوا ياسين على موتاكم، أكثر من رواية موجودة أنه تقرأ على القبر. هسه إذا تسألني تقول لي إذا كان لمجرد انتماء السورة إلى الله عز وجل وسورة بها بركة فكل السور هكذا، ليش مثلا الخواص شنو؟ هاي اللي ما اقدر اقول، ما اقدر اعرفها. ليش ما اقدر اعرفها؟ لان انا المعصوم امرني، والمعصوم ما ينطق عن الهوى، ياخذ عن النبي والنبي ما ينطق عن الهوى. اذا الله عز وجل هو اللي وضع بها خواص بحيث ينتفع بها الميت. نبالي، انا ليش اقول لك انه احنا لازم نقتصر على ما ورد؟ لأنه قد واحد يقول لي خوش أنا شو القرآن، أرجوك يعني هاي سورة بالقرآن ومن الله، وهاي سورة بالقرآن ومن الله، ليش بس إلا هالسورة أقرأها على الميت ينتفع بها؟ ما أدري.
ما ادري ليش ما ادري، لان الله عز وجل هاي الاسرار بعضها اطلع عليها عباده واطلع عليها انبياء، والبعض الاخر ما اطلع عليه، انا اتعبد بها، ما علي ان اذا الروايه صحيحه وجايه عن المرء اتعبد بها، اتعبد واجي امتثل ما امر به النبي فاقرا القران على القبر، لان هواي روايات تحط على قراءه ياسين على القبر على قبور الموتى بحيث ينتفع بها الاموات. زين، إذن إذا كان الميت ينتفع بقراءة القرآن، أنت تستغرب تقول أكو تيار عند المسلمين يقول هذا الميت خلص بعد راح، شنو أنت لا يفيد قرآن ولا يفيد شيء، هذا عبث كل عبث ضايع، هاي قراءة قرآن على قبره أو ثواب أو شيء هذا عبث، ها هاي أمور عندما يأتي ها البعض يجردها يجردها تماما من منافعها، تستغرب وجود هالتيار، هذا التيار يتعبد بما ورد عن النبي او لا؟ يعني انا لما اسمي نفسي مسلم وتجيني رواية عن النبي ما اتعبد بها، اذا رواية صحيحة ايش معنى؟ شلون انا مسلم؟ شنو معنى اسلامي اذا ما اتعبد بالقرآن الكريم؟ اذا ما امتثل لاوامر النبي صلى الله عليه واله؟ والحقيقة كانوا يقفون على قبور الموتى ويقرؤون لهم إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقف على قبر خباب ابن الإرد، نعم، ويقول رحم الله خباب، زين، يترحم عليه ويقرأ له الفاتحة أو يقرأ له القرآن. الزهراء صلوات الله عليها كانت تروح الى قبور الشهداء بأحد، النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع يقولهم سلام عليكم دار قوم مؤمنين، قبل كل ذلك رسول الله المقتدى واللي احنا مصدر تشريعنا هو نأخذ ما كان يقوم من سنته، وهي سنة فعلية وسنة قولية، كانوا يسمعوا الصحابة يقرأوا القرآن على القبور ويشوفوا يطلع يزور قبور الشهداء ويزور قبور أهل البقيع ويترحم عليهم. إذا هذا التيار اللي يتصور أن الإنسان إذا مات خلص بعد انتهى كل شيء، هذا الواقع مو عارف حضارة الإسلام. الموت مو شيء يفرق، مو شيء يعدم الإنسان، وإنما يفرق بين روحه وجسده، هذا هو معنى الموت. معنى الموت خروج الروح من الجسد، وإلا ليس معنى الموت أنه يعدمنا، لا، ما ينعدم الإنسان. الإنسان إذا وضع جسده بالقبر، الجسد من التراب وإلى التراب، والروح لا، ليست من جنس ما يموت. إذا في الواقع الروايات الواردة بالوقوف على القبور، قبور الأحبة والأعزاء، قبور المؤمنين، الإنسان يقرأ عليه ينتفعون بقراءة القرآن، يصل إليهم العطاء تبعا لما ورد عن أئمة الهدى سلام الله عليهم، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله عز وجل أن هؤلاء الموتى بعض الآيات القرآنية اللي وردت بها روايات تقرأ على قبورهم لينتفعوا بها. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع إلى الآية. الآية تقول لتنذر قوما، هي كأنه جاي تحدد مهمة من مهمات النبي صلى الله عليه وآله، كأنه هاي شنو المهمة اللي تحددها؟ وهي أولا ذكرت شهدت للنبي بالرسالة، ودخل نقرأ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوماً.

تهش لها النفوس اكثر. اذا واحد يبشرك بشيء اكثر مما يخوفك، لان اللي يخوفك شوي قد يرعبك، لكن اذا اجاك بشارة لا ترتاح له، تأنش به. ليش ما قال ليبشر اجا رأسا لينذر، ها، او لتنذر؟ طيب في مثل هالحالة ليش بدأ بالانذار؟ هاي الحقيقة للإجابة على هذا. احنا نعرف ان الانسان في مقام الضبط، اذا اريد انضبطه، اللي يضبط الخوف اكثر من الرجاء. الخوف يضبط الانسان اكثر من الرجاء. والآية في مزاج، في خط، خط ضبط. تريد تضبط الانسان، شلون الضبط؟ تتم لاحظ، شايف الانسان الان كل وسائل الضبط مو قادرة تلحج عليه. اكو شرطة، اكو محاكم، اكو قوانين، اكو جيران يراقبوه، اكو مجتمع يراقبه، اكو تقاليد اجتماعية، وهي كلها وسائل ضبط، كلها مملحقة على الانسان. تلقى الانسان يومية مرتكب لجريمة، الجرائم منتشرة. شنو السبب؟ شنو الشيء اللي يقدر يسيطر على الانسان اكثر ويضبطه؟ ما يضبطه في واقع الامر الا الدين. والدين يضبطه شو وقت؟ يضبطه من منطلق الانذار، ينذره، يقول له انت اذا زليت شوية، ابعدت عن السلوك الصحيح وانحرفت، انت ستتعرض الى اليم العقاب. هذا الوحيد اللي يأثر عليه، الشيء الوحيد اللي يأثر عليه ويرعبه الوعيد بالعقاب. الوعيد بالعقاب الى تأثير عليه اكثر. كأنه كثير من الناس ما يأثر عليه لا الثقافة، ولا يأثر عليه العلم بعضهم، ولا تأثر عليه كل المؤثرات الأخرى، لكن العقاب. وهذا منين جاي؟ جاي الفرع من خوفه على نفسه، من حفظه لذاته، يريد يحفظ ذاته، فيخاف أن ذاته راح تتعرض إلى أليم العقاب. لذلك الله عز وجل في مثل هذه الحالة يبدأ بالإنذار. يعني هذا أول شيء، أول إجابة على السؤال، أن بدأ بالإنذار قبل التبشير، لأن الإنذار إلى أثر بضبط الإنسان. هاي نقطة. النقطة الثانية، أنت ملاحظ أنه أكو ثقل يصير على نفس الإنسان إذا إجى لي واحد وصار بناء يفرض عليه نفسه، يعني حتى إذا أراد أن يحكمه. ليش هذا يحكمني؟ شنو إلى ميزة حتى يحكمني أنا؟ ليش مو أنا أحكم؟ ها؟ الولاية لله على النفوس، وأصل الإنسان لا ولاية عليه إلا لله أو من ولاه الله. نبه، وإلا مو سهل علي أنا أجي فلان يصير ولي علي، يتحكم بأمري، يقودني يمينا وشمالا، مو سهل علي. إذا عرفت أن هذا شنو خواصه، ليش مثلا هذا اما صار هو يقودني وصار هو يصير علي رئيس وصار هو يوجهني، ليش مو انا اوجه نفسي او انا اكون بداله؟ هالانسان عنده النزعة. نبه، ان القرآن الكريم يريد يشعر هؤلاء، يقولهم ولاية النبي من ولاية الله. نبه له، مو واحد جاي يفرض نفسه عليكم فرض. ولذلك انت تلقى القوانين الان، فقهاء القانون المعاصرين ليش يسترون هالنزعة؟ يسترون هالنزعة بإرادة الأمة، يسموها إرادة الأمة، يقولون أن الأمة اجتمعت فانتخبت، زين، وهذا كأنه يخفف، كأنها مارست إرادتها. شو تنبه لي؟ أن هذا اللي صار يحكمني، أنا مارست إرادتي، يعني أنا كشعب أنا مارست إرادتي فانتخبته، فهو ما يجى فرض روحه علي، أنا اللي فرضت على نفسي. نبه، حتى شردون يردون يوخرون عن هذا، يردون يوخرون عن الإنسان الشعور بأن به الثقل اللي يصير على النفس من أن فلان يفرض نفسه عليه. لا لا، هذا مو فارض نفسه،
وإنما الله عز وجل أعطاه الولاية، وهالولاية في واقع الأمر التي أعطاها الله عز وجل أعطاها لصالح الإنسان. نبه زين، أنا شنو أريد من هالمقدمة؟ أريد من هالمقدمة أن ألفت النظر إلى النقطة. أنت إذا ترجع إلى تاريخنا تلقى جماعة ممن تعاقب على الحكم بتاريخنا قاموا يجيبون ادعاءات ويجيبون روايات تبين بأنهم هم دواتهم مؤهلة لأن تتزعم الناس. ها؟ يعني هذا إنما صار زعيم لوجود مؤهلات ذاتية. قاموا يخلقون روايات للحكام من هالنوع، هذا عنده مؤهلات ما يقدر يقول أن هذا مؤهلات من الله. ليش ما يقدر يقول أن هذا مؤهلات من الله؟ ما يعوز الدليل، ما عنده دليل. فش يقول؟ يقول هذا اجتمعت به أسباب الكفاءة، هذا صار عنده كفاءة، عنده لياقة، عنده قابلية، عنده علم، عنده عبقرية. وزيادة على ذلك يخترع له روايات، بعد يجيب له روايات. هسه خلي أقرب لك المعنى شلون في بعض الروايات. التتصور المقدسي صاحب كتاب هذا يقول دخلت الى مسجد من مساجد واسط، قبيت الى مسجد من مساجد واسط. هاي ينقلها منه صاحب كتاب احسن التقاسيم الشعري، ينقل هذا عنا المقدس. يقول دخلت شفت لي خطيب على المنبر يقول ان الله عز وجل يأتي بمعاوية يوم القيامة يجلسه على يمينه ويجلوه للناس كما تجلى العروس. يقول جمت له انا قلت له ليش؟ يعني شنو هذا الشيء اللي اعطاه المنزلة ابي قتاله لعلي بن ابي طالب لان قاتل علي بن طالب ولا لشيء اخر؟ يقول قال لي يا عدو الله يا رافضي خذوه. يقول قاموا لي اراه قام الي الشرطة، اكو بعض الكتاب عرفوني، يقول كركوهم عني، بها التعبير كركوهم عني دفعوهم، شفت لي طريق وطلعت. فهاي الرواية ما تقدر تعتبرها نشاز. انا احط ايدك على بعض الروايات في تاريخنا، الرواية هاي ما تقدر تعتبرها نشاز، لا، هاي وحدة من روايات كثيرة تخترع علما، تخترع لمن يحكم شلون ما كان، بس يحكم خلاص. اذا حكم هذا صار مقدس، نبه، اذا حكم صار مقدس، كأن الكرسي يطي مناعة او يطي مكانة او يطي منزلة، مع ان الكرسي لا يقدم ولا يؤخر. مو الشكل الكرسي يعني قد يكون احيانا اشرف ممن يجلس عليه لانه لا ما يضر، ولا اللي يجلس عليه يضر. في واقع الامر ان هاللون من الروايات ما تقدر تعتبر نشاز، وانما منسجم مع تيار عندنا. شنو هالتيار؟ يعطي لمن يحكم مناعة، مو اطعه ولو كان فاسقا ولو كان سارقا ولو كان غير عادل ولو ولو ولو ولو، صلي وراءه وإن كان بر وفاجر. التيار هذا موجود، تيار موجود عندنا. هذا التيار منين إجا؟ هذا الواقع خلقته مؤسسات الحكم نفسها، مؤسسات الحكم هي اللي خلقت هالتيار، لأنه ما تقدر تضمن بقائها إذا ما توجد لها سناد من هالنوع. تجيب لها سناد من هالنوع، وإلا في واقع الأمر شنو هذا؟ مثلا انا يجب علي ان اطيعه حتى ولو كان فاجر، حتى ولو كان شارق، حتى ولو كان قاتل. مثلا تعال الى سير اعلان النبلاء للذهبي، وشوف طبقات ابن سعد مثلا، وشوف جماعة مؤلفات اخرى لما يجون الى سمرة ابن جندب. سمرة حكم، شلون حكم؟ كان كأنه هو مدير شرطة لآل زياد. إذا راح للكوفة الوالي يحطه بمكانه على البصرة، وإذا راح للبصرة يحطه بمكانه على الكوفة، وهذا كان يقسم وقته 6 أشهر بالبصرة و6 أشهر بالكوفة. فإذا راح للكوفة حط على البصرة منه سمرة ابن جندب. في روحة من روحاته سمرة كثر قتل بهالروحة؟ 8000.
بتنبه لي، قالوا له انت ما تخشى ان يكون في هؤلاء بريء؟ يعني ما يجوز هذول اكو بيهم واحد بريء، ما يجوز هؤلاء اكو بيهم واحد بريء، انت ما تخشى ان تكون قتلت بريئا؟ قال والله لو ضممت اليهم مثلهم وقتلتهم ما اخاف، ما يهمني، ما عنده ما نمشي فيهم، يعني دماء شنو قيمتها؟ هنيمونها التركة موجودة يعني حتى الآن، مو تصور تركتهم موجودة إلى الآن، ها هنيمونها المستنقع هذا، ها تأمل هذا من هالنوع، من هالنوع، ها هذا لما يكون لا يعنى بالدماء. طيب هذا الرجل دخل أروي لك شوي أعطيك فكرة عنه، هذا بالإضافة إلى ولعه بشفك الدماء إلى مواقف عجيبة، هذا هو صاحب النخلة صاحب القضية، واحد عنده من الأنصار عنده بستان، هذا سمرة إلى عنده نخلة بالبستان، هذا الرجل الأنصاري عائلته بالبستان موجودين، بيته بستانه، هذا كل يوم سمرة يجي لوين إلى البستان، ها أريد أشوف نخلتي، يا أبو هاي عائلتي أنا شفت عندك نخلة، أنا ما أشوف عائلتي دي تتعبني، أنت عندك نخلة مستعد عوضك، تريد بدالها أعطيك في أطراف البستان؟ قال لا، أرسل وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت هذا جارك جاي يتأذى، يومية أنت معرض عائلته للهتك، ويوم مرة داخل عليها ومزعجة، صحيح أنت تمتلك أفرض نخلة ونخلتين، أنا مستعد أعطيك بعوضهن، إيش كثر اللي تقترح أعطيك؟ قال لا، لا أقبل. قال له زين أضمن لك بأموال؟ قال له لا أقبل. خير النبي عدة أشياء، أسوي لك كذا أسوي لك كذا، هذا قال له لا ما أرضى. التفت النبي عاد إلى الأنصاري قال له اقلعها وارمها في وجهه، ثم قال له قم إنك مضار، ها إنك مضار. فإجت هالقاعدة هاي الكريمة، لا ضرر ولا ضرار، نبالي. فتهمل هذا الرجل موقف مع النبي صلى الله عليه وآله، هذا الموقف موقف مع آل أبي سفيان، مع بني زياد، هذا الموقف يوقف يكون نائب عنهم ويكون سيف من سيوفهم المشهورة على رقاب الناس ويشفك الدماء، يجي يكتب عنه يقول كان له صحبة ووجاهة وشرف، نعم صحبة ووجاهة، إنا نرجو له بصحبته، لأن صحابي نأمل من الله منزله. عجيب يعني هذا، ما أفهمش هاي الدماء، هذه الدماء اللي شفكها هذه، هذول مو عباد الله؟ ما أعرف هذا إلى لازم باطل له ما إلى لازم باطل، يعني أنا ما أعرف التبكير، هذا تبكير إيش؟ يقول لي أن هذا شفاك للدم، هذا جاي تقول لي يلعب هاللعب، هذا جاي يجي المن يشتم امام المتقين، يشتم علي بن ابي طالب، ها واعتقد انا علة احترامه يجوز هي هاي، يجوز هي هاي، يجوز ان علة احترامه لانه يشتم علي بن ابي طالب، ها فهذا الرجل هالشكل الى هالمنزلة، شفاك للدماء، منحرف، ملتجئ لهالحكومة لهالناس الظالمين، ويقول كان من علماء الصحابة، يقول هذا كان من علماء الصحابة، يعني انت لما تضع ايدك على هاللون من الفكر تضع ايدك على مأساة، واقعا مأساة اي في تاريخنا، يعني المفروض اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، المفروض ان هذا انا اشوفه منسجم ماشي مع الحق او لا مو ماشي مع الحق، هذا إذا مواقف عجيبة جحب، خلي يطلع على سيرته، خلي يشوف سيرته، أنا ما أريد أتوسع بها، خلي يقف على سيرته ويشوف هذا إيش كان يسوي، ومع ذلك تيجي تلقى الروايات من هذا النوع في فضله، وقد تستغرب أكو رواية، أعطيك على رواية أخرى، يقول طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، يمر بعمر ابن العاص، زين؟ في عبدال عنه يقول كان من صالحي الصحابة، من صالحيهم، طيب هذا كان من الصالحين، هذا عمرو بن العاص
عمرو بن العاص ودى وراء معاوية، وعرف معاوية أن هذا رجل داهية يمكن أن يستفيد من عنده، أرسل خلفه أحضره، قال لا بد من أن تلتحق بي. قال لماذا؟ للآخرة، وما معك من الآخرة شيء، أنا أعرفك شو أطلعك للآخرة. للدنيا إيه؟ إذا أعطيتني أشركتني بدنياك أنا معك. كتب له البيتين، معاوية لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فإن تعطني مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. طيب في نفس الوقت كتب له قال له أنا عندما ألتحق بك شروطي أريدها مدونة على ورق وتوقع عليها. قال أنا أعطيك الشروط. قال لا حتى تكتب، إلا أن تكتب. يلا فعلا كتب له وقال له هاي مصر طعمة لي مني لك ما دمت حيا. طعمة مني لك يعني قطر إسلامي بكامله بجميع خواصه بجميع ما فيه، هذا كله هبة. أنت جيت تعطي شيء من إرتك. رسول الله صلى الله عليه وآله أصابته يوم من الأيام أغفي عليه وعند بيده 4 دراهم، لما فتح عيناه قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأشاود. هذا لو أنا ميت هاي 4 دراهم كان حياة بيدي من أموال المسلمين. شوفوا هذا الورع اللي علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله. جن وإذا بي هذا قطر بكامل أروح يقول له هبة مني لك. شنو يعني إذولا مثلا عبيد عندك أو إرتك أو ويطلع يجي هذا الرجل يجي عمرو بن العاص. بعد ما أريد أنا سيرته، ما أحب أن أخوذ بسيرته، لأن قلت لك أن إحنا لا يعني لا نجي أكل بعض يريد يصورنا بأن إحنا متمردين على الصحابة. لا أبدا، ثق أن الصحابي اللي يلتزم بأصول الصحبة بما رسم الله عز وجله ويحظى بها الشرف الجليل معاصرة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا هاي واقعا نعمة من أكبر النعم. الصحابي اللي يكون بهالمستوى يصعد إلى هالمستوى، ها والله هذا تراب أقدام كحل عيوننا. ها يعني مو شناش إحنا ما نطي الصحبة حقها، لا والله نعطيها حقها، وإحنا أبر وأتقى من أن نعتدي على أحد بدون أن نضع أيدينا على المقاييس التي رسمتها السماء. الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآية بها إطلاق ما تفرق بين صحابي وغير صحابي. إذا نرجع للموضوع، حتى لما تشوف هالرواية هذا من صالح الناس، من صالح الصحابة كان الشكل، وهذا الرجل إلى مواقف عجيبة غريبة. هو اللي على أي حال، فقصدي أبين لك أنك إذا ترجع إلى تاريخنا تلقى أكو هالة يراد أن توضع حول هؤلاء، حول من يحكم، كل من يتولى الحكم توضع له هالة. شنو منين اجى هذا؟ اجى هذا حتى هذول يصيرون غطاء لمن؟ يصيرون غطاء للي اجوا من بعد، للامويين، للعباسيين. اذا هذول صاروا غطاء قطعا الاخرين هو قضيتهم اهون. اذا صار البناء هذا بجميع ما ارتكبه هو من الصالحين، من الابرار، من الاتقياء، قطعا راح يطلع هشام والوليد وعبد الملك من الاتقياء. فالمساله اذا ترجع لها تلقاها محاولة إيجاد غطاء ومبرر إلى أنماط من الحكم عجيبة. بينما الآية شو تقول؟ تقول لتنذر. هذا ما جاي ما عنده، إحنا ما جاي بيه أريد أن نفرض عليكم، لا، هذا يمثل السماء، يحمل إنذار السماء، يريد يشتل من النفوس الشعور بالامتعاض بأن عليها أحد يتولى إدارة أمورها إلا إذا كان مخول من قبل الله عز وجل. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. جه لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، هاي ما شنو نافية او موصولة مثل ما يقولون، تحتمل المعنيين طبعا.
اولا المعنى الاول لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، كأنه الآية تشير إلى أن آباء دولة اللي الآن تنذرهم أنت، هذول ما إجاهم إنذار مباشر، يعني ما واجهوا النبي مباشرة، نبه كأنه أكو عندنا واحد ينذر شفاها مباشرة، جماعة يعيشون مثلا أفرض مع النبي صلى الله عليه وآله بمكة أو بالحجاز، شافوا النبي وجها لوجه وسمعوا انذاره، واكو لا والله واحد ما ادرك عصر النبوات، اجى لي الحكم منين؟ اجت لي الاحكام عن طريق النقل، يعني مات النبي ومن بعد ما ارتحل النبي حمل سدنة الرسالة اللي حملوا الرسالة هم نقلوا له الاحكام. ها يعني افرض احنا الان احنا ما وجهنا النبي، ما وجدنا النبي صلى الله عليه واله، إنما تعبدنا بالنصوص، أخذناها عن طريق أهل بيته، أخذناها عن طريق الرواة التقاة اللي نقدر نطمئن إلى أنهم أصحاء، أخذناه وإلا مو بصورة مباشرة. فأكو نوع ما أنذر آباؤهم مباشرة، هذا رأي يميل إليه البعض، ورأي آخر لا مو هذا، يقول هذا الرأي مهم شوي تنبه له، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، كأنه أكو عدنا جهال قاصرين مو مقصرين. نبه مرة واحد جاهل مقصر، شلون يعني جاهل مقصر؟ يعني أنا الآن أعيش وين؟ أعيش بمنطقة حضارية بيها مكتبات، بيها وسائل إعلام، بيها وسائل ثقافة، ها؟ وأعرف أن أكو تكاليف من الله إلي، يكون ارجع شوي اشغل عقلي، يكون اقرا، ها؟ مو اكو ناس تقول له يا اخي تعال، مو هي مكتبه، انت ليش ماخذ فكره عنا فكره سيئه؟ تعال درسنا، اقرانا من تاريخنا، هاي فقهنا قدامك، وهاي اصولنا قدامك، نعم كلها باجمعها، هاي موضوعها امامك، واحنا كشاهد عيان قدامك، احنا في الجسم يمشي على الارض امامك. تعال شوف هاي الروايات اللي يروها عنا صدق لو كذب، ها؟ اقرا ايش بيك التصام عيونك يا اخي ليش؟ اقرا، تعال مو هاي امامك، هاي كتب، هاي مؤلفات، هاي وسائل اعلام، ادرسها. لا ما يصير هذا، لان ايش قايلي له؟ حاشين ذهنه لا تتدنى له الكتب هاي، ترى هاي كتب عينا مثل ما كانت الجاهليه، شو يقولوا لهم؟ لا تدنون الى محمد، ابن ابي كبشة يسحركم، هذا ابن ابي كبشة يسحركم، ابتعدوا عنه، هذا كذلك لا تدن له الكتب الصفراء لهالفكر، هذا لا تجادلهم، لا جدال. ليش؟ ليش الله اعطاك عقل؟ اذا ليش وسائل المعرفة الله عز وجل يسرها لك؟ انت ليش ما تستعمل عقلك، ادواتك العلمية، القنوات الفكرية الشائدة؟ اقرأنا وشوف ما ينسب إلينا، هل صحيح أن هذا اللي ينسب؟ ليش المسلمين علائقهم ملغمة بعضهم مع البعض الآخر؟ ومن يعيش على هالألغام؟ فخمسة ستة يعيشون على هالألغام، جاي لك إلى علائق المسلمين مدمريها، ودول فاتحين دكاكين يعيشون عليها، ها؟ ليش؟ شنو ذنب المسلمين دول أهل لا إله إلا الله؟ ليش ما تخلي علائقهم ينسجم بعضها مع البعض الآخر؟ خلي واحد يطلع على الآخر، لا صم عيونك، صم عيونك وشد ذانك، واقعد عيش بقوقعة من التعصب، وإياك والدنو إلى هؤلاء. تصور هذول بيموتون أمة، بيقتلون جيل بكاملة، وهذا الإنسان أيضا مسؤول. يعني انت شبيك انت، يعني ليش تتبع قول هذا؟ شنو قيمة هذا؟ يعني هذا متى صار حجة عليك؟ يعني مخلفتين يمتى صار حجة عليك؟ اجي ليك يا اخي قدامك وسائل المعرفة موشكل، ما اكو قطع حجة اعظم من القاطع. انت تقدر تقعدك وسائل ثقافية، تفضل ارجع الى كتب التفسير، كتب العقائد، اقرأ اخوانك، ادرسهم، شوف شو اكو عندهم، ها؟ هذول صحيح انهم يرفضون الاسلام، صحيح يكفرون بالله، يولا هنا عينان نفس القطوط اللي تتبناها يتبنوها،
هذا مسؤول امام الله. نبالي هذول الآية البعض يقول تشير الى هذا المعنى، لتنذر قوما ما انذر اباهم، كأنه اكو نوع ذولا جاهل قاصر ما يدري مسكين هذا، ما يعرف لا عنده وسائل اطلاع ولا عنده وسائل معرفة، وانولد بمكان ما بي مجال للتعرف، مكان محاط كله بمذهب خاص، يظل يعيش الى ان يموت هو بهالمكان، هذا شنو ذنبه؟ باشر الله عز وجل ما يعاقبه، جاهل القاصر حشرة على الاعراف الى ان تدركه رحمة الله. نبلي يعني ذول اهل الاعراف البل والمجانين والقاصرين، جملة من الروايات ان هذا ما ادري انا، والله ما ادري انا في بلد، هذا البلد فكيت عيني امي وابوي على المذهب الكلاني، اتبعتهم انا هم جاي ابحث عن الله، جاي اصلي جاي اصوم، لكن هذا صومي وصلاتي وشروطها صحيحة او لا اعرفها وما أعرف. ما ادري هاي العقيدة اللي عندي صحيحة او لا ما ادري، بس اخذتها بالتقليد وما عندي مجال اتخلص من هالتقليد. هذا واحد جاهل قاصر ما عليه شيء، هذا الله حتما تدركه رحمة الله، لأن الواقع هذا الخطاب مو واصل إليه، والإنسان إنما يعاقب إذا وصل إلى الخطاب وعصى، هذا ما إلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا في هذا المورد ما واصل إلى هذا الخطاب. طيب هذا البعض يقول الآية تشير إلى هذا، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم عاشوا في مكان ما أتيح لهم أن يصل لهم النذير، أن تصل لهم الدعوة، أنت الآن لا، هذول حسن حظهم الله عز وجل أرسلك إليهم وراح تعلمهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع إلى هؤلاء يدور عليهم، وش يتحمل واحد يجر من توبه، متصور هذول الشات هذول بالقرن العشرين ما ينجرون، قبل 1400 شلون كانوا فتأمل يجي ليه رأسا يمسك النبي من ردائه، اعدل ليس المال لك ولا لأبيك، حتى تأثر برقبته، ها رقبته تصير حمراء، يقول للنبي والله انا اعدل بس على كيفك وياك اعدل ها. فكان رسول الله بين معاطن الابل عندهم يرشد هذا ويوجه هذا ويتحمل ويطلع لهم يقول من وراء الحجرات اخرج الينا يا محمد ها، ويطلع بها اللون، يطلع رسول الله صلى الله عليه وآله ويجلس بينهم وينذرهم ويرشدهم، فهذول ما انذر لكن هم نعمة الله أدركتهم، فجاء النبي ينذرهم، جاء مشى معهم في مختلف المستويات وأرشد ووجه وتحمل العناء، كل ذلك في الآية تشير إلى هذا المعنى. هاي اذا اعتبرنا ما نافية لتنذر قوما ما انذر ابوهم، يعني ان ابوهم ما حصلوا على انذار ودول حصلوا على انذار، اما اذا لا ما بمعنى الذي، يعني لتنذر قوما ما انذر ابوهم، يعني نفس اللي تعرضوا الى ابائهم هذول جاي يتعرضون الى ابائهم انذروا ها، وانت جاي تنذرهم مثل ابائهم على مستوى شلون ابائهم نزلت لهم رسالة سماء، هذول ايضا نزلت لهم رسالة سماء، لتنذر قوما ما انذر ابائهم. ايش نستفيد من عدة شو تنبه الجيم، يعني انا الان ما انذر به ابي هل هو حجة علي او لا؟ يعني جماعة اخرى كانوا في ايام النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم القرآن يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أجي أنا أقول أن هذا الخطاب مو إلي، هذا مثل ما يسموه خطاب مواجهة، هذول كانوا أيام النبي هم اللي الله كلفهم، أنا شنو أنا مو مخاطب، أنا شنو ما موجود، والمعدوم يقبح خطابه، أنا مو موجود حتى يخاطبني القرآن، كنت معدوم. فهل هؤلاء آبائي الشيء اللي أنذروا به يوصل إلي يشري إلي يمشي إلي أو لا؟ نعم يمشي. ليه؟ لأن من دليل احنا نقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فإحنا نعرف أن الشريعة أنا بعثت إلى الأسود والأبيض إلى الناس كافة، ها الله عز وجل أرسله للناس
فاللي اعطي ابائي اللي كلفوا به هو نفس وبالفعل التكاليف هي نفسها. يعني اللي كانوا ايام النبي صلى الله عليه واله كلفوا بخمس قروض، احنا هم نفس القروض كلفنا بها، كلفوا بصوم شهر رمضان، احنا عينا هم نصوم شهر رمضان، ها من نشوف الهلال الى ان نشوف الهلال، ها هذا ايضا نصوم، كلفوا بالحج احنا كلفنا بالحج، نفس التكاليف. نعم اكو شيء، شنو الشيء اللي ارد، اكو موضوعات تصبح جديدة تتغير الاحكام تبعا لها، تفت لي النقطة. يعني مثلا يوم من الايام ما كانت مصارف وبنوك، وبحيث ابائي راحوا الى البنك افرضوا اجروا يا معاملة تأمين على الحياة، تأمين على الحياة ما كان اكو، فابائي ما كلفوا بهذا، يوم من الايام ما اكو فرد، يعني بعض الموضوعات ما كانت موجودة حتى يجيها حكم، هذه لما صارت الان احنا نبحث لها عن حكم بالقرآن، نلقى الاحكام موجودة، بنجي اكو ادلة عامة ندخلها، ها هذا اللون من التأمين، هذا اللون من العقد، هل يشمله اوفوا بالعقود يو لا، اكو بي ربا، اكو بي غرار، اكو بي شيء من النوع يو لا، ما بي اذا ما بي لا ربا ولا غرار ولا يدخل تحت اوفوا بالعقود، عقد من العقود واوفي به. فغايت ما في الامر انه اكو امور جدت، هاي الامور اللي جدت وضعت لنا تكاليف جديدة. التفت لي شوي زين، يعني كانوا اولاد الصحابة في ايام الرسول صلى الله عليه واله اجواءهم شنو؟ اجواء كلها تبعث على التقوى، تبعث على الهدى، لان هذا يجي الى مسجد النبي يسمع موعظة، يشوف الصحابة صلاتهم استقامتهم ساقات جهاد مشرفة، الان يفتح عينه شي يشوف تلفزيون بشاشة كبيرة بأجساد عارية متبرجة بأحسن تبرج، نبهلين يشوف وسائل تحث على الجريمة، يشوف إلى جانب ألوان من المنشطات الذهنية والجنسية يستعملها، شنو المراد من عدها؟ حتى تشحذ على ارتكاب الرذيلة، يشوف أكو ثقافة داير مدايرة تقول له لا تكبت غرائزك، خليها تنطلق هالغرائز هاي، ها لا يخدعوك ذولا، لان اذا كبتت غرائزك راح تتدمر، ها يجي لي فرويد يعطي نظرية عريضة طويلة منا لهناك، ويجون تلاميذ فرويد يشرحوها اله، ها هاي كلها اجواء جديدة، هاي الاجواء الجديدة ايش خلقت لنا؟ خلقت لنا تكليف جديد. شنو التكليف الجديد؟ التكليف الجديد انا مو بس مهمتي اطلع اولاد، لا كون هذا الولد بالوقت اللي اعطيه تلفزيون اقول له ابني ترى هذا التلفزيون مثل بعض الادويه قد يكون ضار وقد يكون نافع، ابني ترى اكو بيه الشيء الفلاني غلط، الشيء الفلاني مو صح، اوخر عنه، ابعد عن بعض الاجواء، ابني من تطلع لا تروح ويا فلان ويا فلان، اخشته مو بس الله مكلفك تروح للسوق تكد وترجع بالليل، وهذا لجم ضربه وراح ويا اثنين ثلاثة وقاعد حطه وعلمه على شرب المخدرات. يا اخي صحيح الزمان فسد لكن احنا فسدنا ويا الزمان. يا اخي شوية كنت نتنبه لأولادنا، نتنبه لأنفسنا، لمسؤوليتنا، الدنيا مو بس درهم تحصلة، لا هذا ابنك اذا اندمر ايش راح يضل بالبيت، اذا رجع لك يتلوى من المخدرات، ها انت شوية امسك النهر قبل ما يتشع، قبل ما توقع حاول ان تضع له موانع حتى لا يترد الى الرذيلة. صحيح طلب العلم فريضة على كل لكن هذا بالوقت اللي يروح الى الكلية نصحى بكلمة رشدة يقول له ابني راح تروح انت الى كلية قد تكون مختلطة بها مرأة وبها رجل، بس ترى هاي المرأة بنت واحد مثل ابوك او اخت واحد مثلك، لا تعتدي على اعراض الناس ابني، ترى اذا اعتديت على هاي يعتدى على عرضك، ها شوي اغرس عند حب المسؤولية، اغرس في نفس الطهر الفضيلة، اربع خمس كلمات من النوع، هاي كلها تكاليف تجد، افرض ابائنا ما تعرضوا الى هالوضعيات،
احنا تعرضنا اليه، الله عز وجل غدا يسألنا عنها. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. فالآية تقول لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. يعني الحقيقة اكو جملة من الاشياء خصوصا في هذا العصر، وبعد ان انفتحت المنافذ الفكرية هنا، انت يا اخي تتصور انت الان فالجهاز ها كبرى يجيب لك دنيا بكاملها يحطها بين يديك، دنيا دنيا ها بين يديك، هاي افاق ما كانوا متعرضين الها في الواقع. هاي الامام سلام الله عليه يقول للواحد من اصحابه يقول له انتو اصبر من عدنا، قال له سيدي احنا اصبر، قال له نعم، لان احنا نصبر على ما نعلم وانتم تصبرون على ما لا تعلمون. هاي من هالنوع. شلون يعني؟ افرض انه ائمتنا او ابنائنا، ابناء الشيعة اللي كانوا، افرض ابناء المسلمين اللي كانوا في عصر الرسول ما تعرضوا الى وضعيات من النوع. احنا الان الشاب اذا معها المغريات وقدر يضبط نفسه اعتقد ان الله يباهي به الملائكة، لان هاي ساحة جهاد، هذا جهاد النفس من اهم الجهاد. ها هذولا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني هذا دا يجاهد وين؟ في الله، حفاظا على عقيدته، حفاظا على عرضه، حفاظا على كرامته، ما من شك ان الله يباهي به الملائكة. ها اذا شوية ضبط روحه. طيب انتقلت الآية الكريمة من بعد قوله تعالى لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. شنو معنى فهم غافلون؟ ما شنو معنى فهم غافلون؟ يعني كأنه مثل العلة، أي الفاء للعلة، كأنه يقول لأن دولة إنما ينذرون لأنهم بغفلة. الإنسان غالبا تخلي الدنيا بغفلة، يغلب عليه الهوى، تغلب عليه المؤثرات العاطفية، يغلب عليه الجهل، يقول لا هذولا طلعهم من هالأجواء، حطهم بالجو الصحيح لأن دولة بغفلة، وهاي الغفلة ما مو صحيح أن يستمرون بالغفلة، لا حطهم بيقظة، نبههم، قلهم ترى انتم مو يومين ثلاثة ومنتهية قضيتكم، يومين ثلاثة كاش ترى حينة. ويقول ذاك واحد من الشعراء يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، إذا مثلا من الموت يهدونا نستريح والله نحط رأسنا على التراب والنام. ها وإذا لا، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. مو تقرأ بالآية وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب إذا كان كذلك ما يصح أن الإنسان يبقى في غفلة وهو يعرف إلى عالم أن راح ينتقل إلى عالم يتاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. الإنسان يكون يشعر بأن من وراء عالم آخر راح ينتقل إلى يتاب به ويعاقب. هذا المعنى. ومن هنا تدرك مقدار استهتار بعض هؤلاء اللي يحاولون يحطوا لهم منزلة عدم الشعور عندهم بالآخرة. شو يقول يزيد بن معاوية يتمثل بأبيات من؟ أبيات عبد الله بن الزبارة، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واشتهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. إلى أن يقول لعبت هاشم بالملك ولا خبر جاء ولا وحي نزل، لا معاد ولا خبر ولا. والغريب أكو أثر التشيع في الأدب العربي إلى سعيد جيلاني، أثر التشيع في الأدب العربي كتابة يقول الشيعة وضعوا على لسان يزيد بن معاوية هذه الأبيات، هي اخترعوها وحطوها على لسانه. مصيبة دولة والله. إنك لا تهدي من أحببت. ايش سوي تقول له أنت هيك يعني مفترض الشيعة بهالشكل كذبة يعني؟ ما فهم الشيعة ليش ذي الحكام هم الشيعة من النوع اللي عندك؟ لا مو من النوع.
بالعكس أطهر الناس، ما يصدر منهم هذا المعنى أبدا. ليه؟ وبعدين الأبيات شهيرة ومعروفة وما يحتاج أن يبرهنون عليها، وأكثر من مؤرخ من قومك يروي هذا، يقول وقف وش وقت أقرأ هالأبيات؟ قرأها لما جابوا إلى الرأس الشريف. يقول لي لقد كنت حسن الثغر، من قبل عبيد الله ابن زياد. والغريب الغريب اللي كان منه كان قاعد يا عبيد الله ابن زياد لما كان بيده عود، ويجيب هذا العود اللي بيده ايش يضرب؟ يضرب بأنف، بأنف من؟ بأنف الحسين. ها، ومنه قاعد يما؟ أنس ابن مالك. شايف؟ أنس ابن مالك خادم النبي، ويعرف مكانة الحسين عند النبي، ويعرف شلون كان النبي يسوي إذا دخل عليه الحسين، كان يحتضنه هو وأخاه، يقول هذان ريحانتاي من الدنيا، يضمهما إلى صدره. أقول له يا رسول الله ذلك الصدر الذي كنت تلصقه على صدرك ليتك ترأه يوم العاشر من المحرم حين مرت عليه الخيل ذاهبة آيبة، يقول تطأ الشنابك

زعزعوا ذلك الوجه الذي كنت تشبعه لثما وتخبيلا. مرت عليه الداريات الشافيات خضب بالدم، ملأته الجراحات، ذلك الجبين الذي طالما اشبعه النبي لثما وتقبيلا. مرت عليه تلك الشافيات من الريح، خرجت اليه اخته تمسح الدم والتراب عن وجهه.

سيب الزجاد داويك يا نور عينك مرمرت بيك انا.

نشت عنده ومن حوله مجموعة من الأرامل واليتامى قد تعلقوا بها.

0: اقعد يا خويا وشوف ما تمي ترى سياط زجر الورم تمي اخي وين ابي علي المرتضى ليرى انتساري للعدا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا واجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

جيت حسين من النهر لخيام صبره، او كنت اظن عباس اخويا محضر النخيمه خضره، اوعدت الاشوف برجعتي

0: دمعة الحنين
1: الله يوفقكم. ضع ان ينزف سبايا.

يا حسين اكشف لقبرك جمرة فراقك جوتنا 40 نهار خويا صار لك من فارقتنا

تصعد شلون على الهزيل والأصعب الصياط الذي حافر ويسحق علي بسافرة الجراح حالي كل راح

ركضة بحزنها مرة من طاحت خيمها العايلة والخيل والخيل

عيني هاي كل ركضة بحزنها، مرة من طاحت خيمها العائلة والخيل جنها، أو ركضة يوم الأربعين وركضة الأم لابنها، كل أم على قبر

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

شيلك وقل قلبي جروح. يا حسين.

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولا غير

0: جوني بيا خال يا حسين
1: ميسرة للشام
0: ميسرة ريحة بيل
1: يا حسين فاركتوني خليك ممنون عليك إلى الشيخ عبد الحسين أبو شوى
0: يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح
1: أخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يجي

والعجارم على اليوم.

0: يا خال من غفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زينب الكبرى مخدرة حامي الجار تمشي ياسيرة بويلية ذال اشرار لكن تحي يا حسين هذا ما صار.

من أخشوني.

Yeah.

حسين فرجوني بلا جواب يا حسين فرجوني.

هشامنا. فاطل يجلد جفك

خاطر يجيني بشفق انت تلقاه وانخيب وفاول ولما ننخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوف قطعنا هلرة هشمنا شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يا حسين فارقتوني لو صيحت يا حسين بعلم صاح وين لو صيحت يا حسين بعلم صاح وين حسين التند بي على رمح راس حسين لا صيحت يا حسين بألم صاح وين حسين التند بي على رمح راس حسين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عفتني ما بين هالناس ما رحموا

وامشي مع تاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني لو صيحت يا حسين بألم فحوّن لو صيحت يا حسين بألم فحوّن حسين لتيند بي على ريمه راس حسين واشبح لعب راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عيستني ما بين اهل ناس ما رحموني ونخيت ما حشموني اهل ناس ما رحموني ونخيت ما حشموني وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم يا حسين فارقتوني يا قاف قبالي الشمر ما يتهيب

قلتش يا زينب عريسكم وين ابدي مع حم خضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماروني

الدموع يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسني الاكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمست طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني لليوم بين عيوني، هالشاب في فجعوني لليوم.

يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني وين الأكبر يحاجيني، يذكرني بشعب النظر تبعيني، والمسج طبرات الجسم بيميني. هل شعبي فجعوني لليوم بين عيوني،

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شوفك ترف، شفنا فحول وقعد، شفنا فحول وقعد، شفنا فحول.

حكين ولا تغيرت من الشمس سمرت لكن ولا تغيرت صاري على وجهك دمى يعني خسوف القمر صاري على وجهك دمى يعني خسوف رسمه

مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك لأنك فرحت الرسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك

صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، لو ما أبو الموزمة ما تحكم على القدر، لو ما أبو الموزمة ما تحكم رسمه.

0: خادم الحسين السيد عبد الخالق المحنة.
1: يا الغيرت ملبسك لا ينسي لب ونسي.

0: بكل
1: غيرت ملبسك لا

وجه العتب ما ادري ايش يقول النبي من شافك بهالوضع.

0: أذي الهوى.
1: الله يا الله يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة هذه الليلة.
0: أجري أذي الهوى لما يطب الجرح.

القي رشما وطري تعبت. هلا هلا بالشباب.

عاشور يا

0: يستحق خادم أصيرا إلى منه لأجل حضرته منه لأجل حضرته من أوقع بمعضلة
1: من
0: أوقع بمعضلة هلا جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع الصدر جفي عسل
1: كمل
0: جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع
1: ارجع
0: جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع
1: هلا
0: جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع
1: لا تتعب

0: حبك حسن خاتمة حبك
1: حسن خاتمة
0: والدنيا لحظة سفر والدنيا
1: لحظة سفر.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: جيت قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: انا بالزاير.

معروف تشهد وقفاته ما تكثر زوارة تشوف تكثر خيراته معروف وينضح معروف تشهد وقفاته بالخدام تشاهد زين تفسير الإيثار بالخدام تشاهد زين تفسير الإيثار حيهم يا

في الضحك حيهم يا زوار حط قدامك فوق العين ترحب ويأمها تخدم بالموقف تخبز ليل نهار مثل امها بهالحب ما

وش ضيوف انتو اهل البيت وانا بخدمتكم واقف متوزر يا ناس فدوى لجيتكم هذا انا البر من البيت

0: الخبار حيوم
1: حي حي بزوار الحسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: اللي معودنا ما تبعد علينا هالمرة أخوي أبو علي، هالمرة بطير.

انما اسمع فدوة ردي انا مغيرتنا الفرق للما عودنا على افراق ردي انا مغيرتنا الفرق للما عودنا على افراق.

كانت أول وحدة وعرفناها اشقد مشتاقة. هي الطاحت أول وحدة وعرفناها اشقد مشتاقة. من حاجة قبرك بجتنا، من حاجة

0: بس ارفع ايدك بس ارفعها واحكي في الدواء احكي وساعد
1: هالمره بطيت واحنا خلصنا.

لا عطشان اتي ليكون ادري شاعرها خادم الحسين ستار جبر عمي عطشان اتي ليكون ادري قبرك هم عطشان يعلين

ندي قبرك هم عطشان علينا كنت بملقاك تفرحنا أسب ملقاك تبجينا فرتنا الدنيا ويا الغربة فرتنا الدنيا ويا الغربة وفرقنا الطف وردينا اقعد خنسولف لك بوي اقعد خنسولف لك بوي عيون الناس ايش سويت بينا عيون الناس ايش سويت بينا خراب وسوق وصياط وأذية هذين كلهن سبب موتة رقيه

يا اللي معودنا يا اللي

تروح جبنا الماي وجينا جبنا الماي وجينا القبر يا عطشان اقعد وتروح خلنا التمكين لحنا بحض خلنا التمكين لعنا بحض وشوف فراقك بينا ايش سو جبنا الماي وجينا القبر يا عطشان اقعد وتروح خل التمكين اللي احنا بحضن شوف فراق بينا ايش سوى اقعد يا الغالي وقابلنا اقعد يا الغالي وقابلنا فنذكر خل نذكر عشرتنا الحلوة نذكر عشرتنا الحلوة مو حلوة بلاياك الدنيا مو حلوة بلاياك الدنيا دنيا وما بيها انت اشتسوى

0: عزتف يا بويا يا نم عودنا ما
1: يلا يلا بعبرتك بعبرتك.

لا السبع

مارقن نتلفتكم من الحنيت من أول يوم تفارقن نتلفتكم من الحنيت وبكل خطوة ندور شف وبكل خطوة ندور شف ولا ولا ما لاقينا بيض مني ما لاقينا بيض مني من خيرانا بدرب الغربة من خيرانا بدرب الغربة جينا لك ما رحنا البيت جينا لك ما رحنا يا مربينا على الحني يا مربينا على الحني ردتنا لقبرك تربيت ردتنا لقبرك ولا اش ما ضربونا نتك

المعودنا انا نشم عطر التراب يا ابو يقعد وتلقى ردي انا نشم عطر التراب يا ابو يقعد وتلقى ليش ما نرد وحدنا البيت ما تقعد وتروح وياك ما تقعد وتروح ولا ردي انا نشم عطر التراب يا ابو يقعد وتلقانا ليش ما نرد وحدنا البيت ما تقعد وتروح ويانا ما تقعد ولا اشمح لا تكمن تماشينا وتتفقدنا وتتفدانا اشمح لا تكمن تماشينا وتتفقدنا وتتفدانا تدري الوالد ما يتعوض تدري الوالد ما يتعوض والمثلك شي سدي مشان والمثلك شي سدي مشان

السبعة سفيان. المرة بطل هذا الحسين ستار جبر شاعر عمي طيب جرحك يا أبوي ما يتضمد جرح الروح راح نرد لديرة جدنا وبلياكي شلون الروح ولا

حك دربي الرجع خاف يجر حق دربي الرجع وانت اكثر واحد مجروح وانت اكثر واحد اذا سئلون عنك بالمدينه لقيل للهم دفناهم وجيل إذا سئلون عنكم بالمدينة شي طيب جرحك يا أبوي ما يظن جرح الروح راح نرد نديرة جدل وبلياك شلون الروح وبلياك شلون الروح شاقنا لك قوموا ويانا لكن معذور المذبوح خاف جرحك دربي الرجع وانت اكثر

كربلا هواي مويا لها سبعة زاد فياي مويا خسائر خسائر كربلا.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

مزجيا عشق خلى الاخوي غار على الخدمه من اخي قطعنا طرق صعبة قطعنا طرق صعبة طلعنا

صنع ثورة دمعنا دمعنا دمعنا صنع ثورة طلعنا طلعنا طلعنا. أيوة روحك فدوه.

0: بقوة طلعنا طلعنا
1: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: ثقيل ثقيل ارفع لي ايديك نشم ماجور
1: على الغيرية الضعن لما ينأشرف يا حاهل وبيه

بدمعه ومنح وآهات بدمعه ومنح وآهات للعايلة لقاها الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي.

يا جابر ناجس ما بو يتقط واحنا عالي الاكبر ويقع في المسرح واحنا عالي الاكبر ويقع في المسرح واحنا يا جابر اجساد واحنا

0: الشيطان
1: وهنا يجبر أبدان برواحنا دفنا
2: صيح برواحنا
1: برواح
3: خادم خادم إيه
1: وإحنا يا جابر جيسيم جسامي صار

وإحنا ناحا عبد الله صاحبين الشعب وإحنا ناحا

وإحنا يا جابر للحرام سلبوها وإحنا خيم بنارهم حرقوا وإحنا

واحنا يا جابر للحرم سيل بوغي واحنا

تركض وجري ناهر ما قلت لي يا جابي يرقم عاشي

مشرع بلا شفية عفنا No.

ورايته وشيفه والجود ورايته وشيفه والجود ويا جفوفه ودعناها ويا جفوفه

حفناها يمي المشرع بلا شف ين حفنا يمي المشرع عفنا وعفنا السوهم ناديت بالعين ورايته وسيفه والجروح رايته وسيفه والجروح ويجفوفه ودعنا هلا ويكشفه

جينا وشفنا بطاف يقول دنيا ظلمة علينا من عقب النور دنيا

يا كربل يا كربل بدمع العين يا كربل

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الخدم الدنيا لا وتظل نعم تظل نار على العلم تظل نار على العلم ما حد يدانيها تريد واحد محترق عابر حدود العشق يمشي وياها بصدق لما

بموتي ظل عدل اللي يمشي وياها عدل من يموت يظل عدل تنحسب همزة وصل تنحسب همزة وصل للحسين ونوره حجاية بخت جمرة تلعب ما طفت الخدمة راية ما نصت الخدمة راية ما نصت تشهد المعمورة حقوقنا العطايحة والجرح ننسامحة حقوقنا العطايحة والجرح ننسامحة الخدمة أكبر فاتحة الخدمة أكبر فاتحة للم

خبرة ألف فن وصف ما تنوصف خدمة مثل الآية خدمة مثل الآية كل حضارات البشر يمها قطرات البحر ترسة العالم عبر ما تحدها ولاية ما تحد حق الأرض إلها عرف العمر عبرة ألف وصف ما تنوصف الخدمة مثل الآية كل حضارات البشر قطرة البحر ترسة العالم عبر ما تحدها

0: النفس إلها ضحينا النفس سلمتنا لراية
1: سلمتنا لراية
0: العمر يفداها

الشاعر سيد معتز الحسيني. الحياة ضف الطعم مشي وزنجيل ولطم رجفت. اسمع اسمع. للحياة ضاف الطعم مشي وزنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها للحياة ضف الطعم مشو زنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها الله الله الله تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها بدت من عابس بدت وللقيامة تخلدت الخدم بيها تعلقت تبكي ويطاريها نحب ذكراها نضل نهواها نحب ذكراها نضل نهواها سلام الله على الخدمة سلام الله

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لحظة أكون ممنونة. تدري بحالتي غالي وأغلى من عمري، دمعي بس إلك يجري، بس إلك

0: وياك العشق نشاني وياك العشق حد ما صرت مجنونك حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك يا رحمة الله عيونك مشاني وياك العشق مشاني وياك العشق حد ما صرت مجنونك حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك اسمع صد لي لو طارف نظر صد لي لو طارف نظر فدوان روح اللونك فدوان روح اللونك لا تجفي عني مروتك لا تجفي عني مروتك
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الرابعة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

سافوني وعد شدك سافوني وعد شدني أنا أعرفكم تافون سافوني وعد شدني أنا

0: اللقم اللقم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شلونك؟
1: وعدتوني وانا عرفتكم تعبوني.
0: ام البنين،
1: ام البنين.

هجمهم بساعة وداع وهجره

سفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلب تنظر وكل واحد صبيحين تعتبر تجمع

انوار العيون ناديهم يا قلب امكم يا

بلوعة فراق وسفرة.

وصفوني بعتشة حالي وأنا

كبدي اللي من ريدتكم كان عرفتوا قصدي انتوا الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي بساعات فراق السفر راحت تبدي اللي من ريدتكم كان عرف

بدح سيات حضرونا تافوني من تافونا وانا عرب

تدرون يا ولاد جماعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنعر

منكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه.

وزينب اشتركت برباح.

صدمة تعرفون زينب ولد صدمة بنصاب أبوه عقب صدمة أمه بنصاب أخوه الحسن ومعلمه واللي

بمصاب ابوها عقب صدمه امه، بمصاب اخوها الحسن ومعلمه، واليوم من اوطانه يحرمه زينب هاي المجروحة، وللمجروح تداون زينب هاي المجروحة، وللمجروح تداون يا

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل.

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

الجفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون يا اخوكم هذا

وشواكت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم وتسارعوا شعدها مطلب نوخوا النوق ان كان زينب تتعب ولو عمرت ولو مرعد زينب تشوفه يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا النوق ان كان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفه يصعب نادوها

0: قلت ما شفتوا اخدكم زينب وش قلت ما شفتوا اخدكم زينب
1: بارك الله فيك ممنون ممنون ممنون
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاجيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قرب وتنوره وكل واحد صبيعان تعتبره تناديهم يا قلبكم يا

وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسان أمكم يا اللي بتودعوا أم الرضيع وياكم وترعوا

0: وللجود تتحلون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلن أم الرضيع بالسفر غافلن أم الرضيع بالسفر غافلن أم الرضيع بالسفر.

لا حليب وما يجف غلاي.

لا حليب وما يجف في وما

شوفنا بلا صار مالي.

0: شيخ يا علي حدا.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شوقي.

تشاف راس على الريموح بالدم خير.

شوف ويبوف عضيل شوف مقطع

تشوف الشيب والارض كل بطل يصبح حبيبي حب مصرعي شوف يبوف عويل جفوف مقطعي لا ما شو ما ويسيل دماغي هذا ابو

حسين راح برق بيته عينا ما غمضت ابد عن اخويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جلي يا لساني

0: قبل اخو حسين ضاح برق ويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته. هذا ابو فاضل مثل ما راديته قبل اخو حسين ضاح برق ويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته. حتى جلي السهم طفى حتى جلي السهم طفى.
1: تمر السنون واحدة تلو الأخرى ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار.
2: يا حسين
1: لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
2: يا حسين
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ايوه حق جف الكفي.

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

غالي الجليل الحبيب يبقى الحبيب إن شاء الله دنيا وآخرة سيد عبد الخالق المحنة. هلا يا المانسيت عالوعد تحضر، هلا يا المانسيت عالوعد

أرواحك دمع العقيلة وطبرت الأكبر، وحك دمع العقيلة وطبرت الأكبر. أحضرك

أحد إيب أخويا الطاح جفة وصاح في صحت ولا يا أخويا والظهر إحني أنا صحت ولا يا أخويا كسر ظهري منه أبوه شلب عمري مش الكافي كسر ظهري

أوصل.

قاصد إلي والدمعة تجريها. يا من قاصد إلي والدمعة تجريها، أنا أعرف حاجتك مو داعي تحكيها، أنا أعرف حاجتك مو داعي تحكيها، وحق نحر الرضيع الحاجة أقضي الله، وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها. يا زاير عاهدت كل علة أشفي، يا زاير عاهدت كل علة.

تشوفوني دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف حضرتوني دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف حضرتوني.

على مصابي هلا بيكم يا حبيبي أبكيكم على مصابي قوم تزوروني أنا وراعي العلم وياكم انشاغي أنا استقبل جمعكم واحد واحد أنا وراعي العلم ويا

ساعدكم بلا ساعد تناموني وأنا الحارس وظل قاعد تناموني وأنا الحارس وظل قاعد لك الخطوة مشيتوها لكل دمعة مشيتوها

لبيك صحتو انا اسمعكم، اذا لبيك صحتو انا اسمعكم، هلا يلي محبت حسين تجمعكم، هلا يلي محبت حسين تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، يا زواري أنا استقبل وودعكم، يا زواري أنا استقبل

0: الجيش عيل على
1: فكرة.

0: لهب صدري تحاجوني وانا اسمع وحاجيكم هلا بيكم تحاجوني وانا اسمع
1: إذاعة جامعة المستقبل الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من نص الكلام. برنامج نص الكلام يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 5 عصرا من إعداد وتقديم مريم الزبيدي، وفي الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج مصطفى القزويني. في كل عام ومع حلول شهر محرم الحرام وأيام زيارة الأربعين، تمتلئ الطرقات بملايين الزائرين يحملون راية واحدة ويجددون عهدا واحدا ويحفظون قصة مضى عليها أكثر من 14 قرنا. وهنا يبرز سؤال: كيف بقيت كربلاء حية إلى هذا اليوم؟ هل لأن التاريخ كتبها، أم لأن هناك من حمل الحقيقة وحفظها ونقلها للأجيال حتى بقيت حاضرة في الضمير الإنساني؟ وحين نتحدث عن حفظ الذاكرة مستمعينا، لا يمكن أن نتجاوز السيدة زينب عليها السلام التي لم تحفظ حدثا تاريخيا فحسب، بل حفظت قضية غيرت مسار التاريخ. ومن هنا تنطلق حلقتنا.

0: فقط، بل كانت شريكة في صناعته وحفظه ونقله للأجيال. ولهذا يشرفنا نرحب بضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة زينب النعمان، مؤسس ومديرة متحف هون الحياة العالمي والباحثة في تاريخ النساء والمتخصصة في حقوق الإنسان والأسرة وصاحبة أول كتاب عن حقوق المرأة العراقية في الدستور والقوانين الوضعية. أهلا وسهلا بيك، ست نورتينا اليوم بحلقتنا.
1: شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم، وشكرا على هذه الاستضافة بهذا الشهر العظيم. بس تصحيح للاسم، زينب النعماني.
0: نعم، نورتينا وكل الهلبيت. شكرا لك ست. بداية نحب نعرف يعني حضرتك عن قرب، وتعرفينا وتعرفين مستمعينا أكيد بزينب النعماني عن قرب.
1: زينب النعماني هي ناشطة نسوية تهتم بقضايا المرأة بالدرجة الأولى، تركز على الأسرة. باحثة في هذا المجال ومؤسس عملت مع الأمم المتحدة في نفس المجال، وأيضا مؤسس ومدير لمشروع ورائد ونوعي في العراق، وهو المتحف الأول الذي يخلد ويوثق ويمكن المرأة وتاريخها.
0: ما شاء الله. ست زينب، احنا غالبا من نقرأ التاريخ نقرأ اسماء الملوك والقادة والمعارك، لكن دائما ما نتطرق الى سؤال، وهو من كتب التاريخ، منو كتبه اصلا؟ فلهذا برأيك، هل التاريخ دائما يروي الحقيقة كاملة، ام انه يروي ما اراد الاخرين فقط ان يبقى؟
1: يعني هو التاريخ لما أنت تركزين على شو السبب، تركزين على قضية التاريخ حتى لأجل المعرفة والمعلومة، حتى تتعرفين على قصص الأجيال اللي عاشت قبلك.
0: نعم، الحقبة اللي ما مرت.
1: نعم. الفكرة من تأسيس أو توثيق أو أرشفة هو حفظ تاريخ. بس عن أي تاريخ؟ أكو تاريخ يستحق أن يوثق.
0: نعم.
1: شنو دور المرأة بهذا الموضوعة الأرشفة أو موضوعة حفظ التاريخ؟ المرأة كان لها دور عظيم.
0: هذا اللي يريد نتطرق له ببرنامجنا لهذا اليوم.
1: أول من أسس المتحف هي امرأة عراقية.
0: نعم.
1: هي قامت بتوثيق أحداث وتوثيق حقبة زمنية لأجدادها، فقامت بحفظها على ألواح الطين، فهي المرأة كانت.
0: المرأة هي أول
1: حافظة للتاريخ.
0: نعم. يعني برأيك إنه المرأة أخذت حقها بكتابة التاريخ أو حفظه، أو تحسين ما أخذت حقها كفاية؟
1: في كتابة التاريخ ونقل التاريخ أخذت، نعم، لها دور. بس هل أنصفها المجتمع بإظهار هذا؟ لا،
0: لم ينصفها،
1: لا للأسف، وهذا راح نجي له.
0: نعم، هو احنا نريد نتطرق لهذه الأمور بما يخص حقوق المرأة ودور المرأة في التاريخ أو في الحاضر ببرنامجنا لهذا اليوم. إذا طلبنا منك تعرفين الذاكرة بكلمة واحدة، شنو راح تقولين؟
1: الذاكرة هي إذا أنا أريد أعرفها من منظوري.
0: نعم.
1: كباحثة بهذا المجال.
0: نعم، من مجالك.
1: الذاكرة والتاريخ، كل شيء مؤثر بي، كل شيء هو
0: مؤثر.
1: ذاكرتك بشنو تأثرت؟ ما تنسى، سواء كان سلب أو إيجاب، فالذاكرة تحفظها،
0: يبقى إلى أثر.
1: بالضبط. أنا إذا أريد أعرف الذاكرة من منطلق التأثير. لذلك بما أنه إحنا نعيش قضية حسينية.
0: نعم.
1: وقضية زينبية. القضية الحسينية كانت المعركة وكانت قضية إنسانية، بس قضية زينب قضية كبيرة وعميقة.
0: السلام. نعم.
1: اللي هي كانت تتكلم عن الحفظ، وكيف حفظت وكيف أثرت. هي لو ما كانت مؤثرة ما انحفظت القضية، ولو ما كانت قضية حق وكانت سيدة إلها أسلوب بالحفاظ على هذا الحدث،

0: ما كان أثر أيضا بالمجتمع.
1: يعني من خلال كلامك أنه لو ما دور السيدة زينب عليه السلام في نهضة الإمام الحسين عليه السلام، هذه النهضة الحسينية لما وصلنا مثلا هذا الحدث بهذه الصورة، وكان له تأثير كبير في حاضرنا لهذا اليوم.
0: يعني خلينا نفكك الموضوع علميا
1: نعم
0: أو منطقيا،
1: أكيد،
0: خلينا
1: فضلك.
0: نسميه،
1: نعم
0: خلينا نخلي الدين على صفحة، مو خلينا نتكلم بقضية السيدة
1: علميا.
0: زينب علميا.
1: نعم
0: من هي السيدة زينب؟ ولماذا السيدة زينب؟ ولماذا قضية الحسين؟ وعلى شنو كانت قضية الحسين؟ وليش إلا السيدة زينب؟ هل كانت لأن أخت الحسين أم لأن الحسين أخو زينب عليه السلام فكانت تحمي قضيته؟ لا، اختيار الحسين صاحب مبدأ وقضية ومبادئ،
1: نعم
0: صاحب قضية إنسانية واجتماعية بنفس الوقت. كان انطلاقة الحسين لأجل تصحيح مسار، تصحيح مجتمع. المجتمع كانت أكو سلطة حاكمة طاغية أرادت بهذا المجتمع أن ينحرف، فخروج الحسين لأجل المجتمع مو طبعا بالسيادة،
1: ولا السلطة.
0: فكان خروج الحسين هو الحفاظ على هذا المجتمع، لذلك لم يبايع بالقضية ولم يزايد بالقضية.
1: نعم
0: لكن ليش الاختيار وقع على سيدة، امرأة؟ سيدة زينب ما كانت رجل. وش معنى السيدة زينب من بين عدد من النساء اللي كانوا أثناء رحلة الحسين؟ لأنه القضية تحتاج إلى مواصفات. المواصفات أولا ما تحملها السيدة زينب، هو أي شخص يقدر ينقل قضية؟
1: نعم
0: السيدة زينب لو ترجعين تحللين صفاتها، السيدة زينب استطاعت أن توصل القضية بثلاث أشياء تمتعت بهم،
1: ثلاث أشياء فقط.
0: ثلاث أشياء.
1: نعم
0: السيدة زينب أولا كانت شجاعة وكانت صبورة أمام حدث عظيم، يعني أي شخصية ممكن تلين وتنكسر بهذا الحدث، السيدة زينب ما انكسرت، فكانت تتمتع بقوة وصبر وشجاعة. اعتمدت هي السيدة زينب بنقل هذه الرسالة بمنصة إعلامية، ما كانت عندها صورة الحسين ومكتوب عليها الحسين
1: نعم
0: وقضية الحسين، ما عندها وسائل تمتلكها اليوم، يمتلكها الشارع يمتلكها الإعلام. سيدة زينب كانت عندها قضية مؤمنة بها، عندها شجاعة، عندها صبر، وأيضا رقم اثنين عندها بلاغة، يعني عندها وعي، تقدر تنطق وتتكلم بالقضية بدون ما يلقنها أحد، بدون ما عندها كتاب تقرأ. كانت السيدة زينب هاي رقم اثنين عندها، هي كانت عندها بلاغة.
1: نعم
0: رقم ثلاثة عندها إيمان وعندها قضية هي أيضا، مو لأن الحسين هو
1: أخوها.
0: كان أخ إلها،
1: نعم
0: بس لأن هي والحسين عندهم قضية مجتمع، عندهم قضية حماية مجتمع، لذلك وهبوا الغالي والرخيص.
1: وبقيت محافظة على قضية أخيها الإمام الحسين
0: كانت
1: عليه السلام.
0: مؤثرة، لأن
1: نعم
0: كانت السيدة زينب مجرد ما وجودها ووقوفها بوجه يزيد أعطت رسالة ناطقة لن تمحى، يعني ما قدروا يتجاوزون هاي الصورة، إنه يزيد ما حد كان يقدر يوقف بوجهها، فكانت واقفة
1: وهي
0: متكلمة
1: نعم
0: وكانت متنقلة برسالتها. هي أول من أسست هذه المنصة الإعلامية اللي هي منصة الشارع،
1: نعم
0: ما عندها كانت لا مايكروفون ولا عندها أوراق توزعها ولا عندها وسائل إعلامية توصل،
1: لكن صوتها ورسالتها
0: كانت
1: وصلت.
0: صوتها، صوتها عظيم، صوتها ناطق، صوتها حق. يعني بديت حديثي أنه المرأة هي أول من أرشف، أول من
1: نعم
0: أسس متحف، بوسيلة معينة استخدمت الطين وكتبت عن تاريخها. السيدة زينب ما كتبت. شوف القضية العظيمة، السيدة زينب ما كتبت شيء، تكلمت وتنقلت وآمنت وأصرت، فكان دورها أعمق وأقوى وأعظم من
1: وأكثر
0: أي
1: تأثير.
0: مؤرشف، من أي كاتب، من أي ناطق. كانت رسالة تتنقل بقضية مجتمع، وليس قضية الحسين بس،
1: مجتمع كامل.
0: ليش؟ لأنه الحسين طلع لأجل إنقاذ مجتمع، فهي كملت. وليش هي كانت مرافقة للحسين؟ كانت تعطي دعم، كان يستلهم منها الصبر، كان يستلهم منها القوة. الحسين بقوته بإيمانه، لكن الحرب كانت تستنزف من عنده أشياء. كان يقتل ابنه، كان يحمله ويجي إلى السيدة زينب، المكان الدافئ. كانت تتلقى هذا الحدث بقوة وشجاعة، وكانت مواسية
1: رغم الألم
0: رغم الألم، بس
1: مواسية.
0: ما كانت تعطي صورة أنه هي يكسرها هذا الألم. كانت مواسية بالوقت اللي هي تحتاج إلى المواساة. فشوفي عظمة دور المرأة، وانت قارني ليش المرأة مهمة.
1: نعم، نستنتج من هذا النقاش.
0: استنتجي، احنا قلنا ناخذ الموضوع من منطلق علمي.
1: نعم، انه اشجع وابرز القادة العظماء اللي
0: بالضبط،
1: ذكروا بالتاريخ هم كانوا بحاجة الى مواساة والى دعم من المرأة.
0: من المرأة، فكانت هي نعم المواسي ونعم الداعم ونعم الصابر ونعم المجاهد، هي جاهدت، ونعم الناقل للحق، هي نقلت القضية عبر الأجيال.
1: نعم، كان لها دور إعلامي بحت في زمنهم وفي هذا الحدث الكبير اللي صار، وهو قضية الإمام الحسين
0: فترة
1: عليه
0: حرجة
1: السلام.
0: وفترة حساسة
1: نعم،
0: وصعبة، يعني معروف من هي السلطة الحاكمة في ذلك الوقت، وكانت شجاعة.
1: عليه السلام. يعني برأيك أستاذ زينب، أنه اليوم لولا السيدة زينب عليه السلام ما كانت كربلاء راح توصل لنا بهذا المعنى نفسه، هذا المعنى القوي.
0: أتمنى يعني هو يوصل هذا المعنى، اللي يقرأ عن السيدة زينب واللي يبحر في قضية رسالتها، راح تتكون عنده صورة مهمة عن مسؤولية المجتمع. شلون حملتها السيدة زينب
1: نعم،
0: وحملها سيدنا الحسين عليه السلام، وراح يوصل إلى أهمية الإنسان يسلح بالوعي. دين كانت واعية، لو ما كانت متكلمة ما أسكتت يزيد، لو ما كانت ناطقة ومؤمنة ما قدرت تتمتع بهذا الثبات اللي كانت واقفة بشموخ.
1: رغم الألم ورغم القضية الصعبة اللي مروا بها آل البيت عليهم السلام، لكن هي كانت واقفة وتكلمت بكل ثقة أمام يزيد لعنة الله عليه. لكن إحنا دائما نذكر السيدة زينب كرمز قوة ورمز صبر لكل نسائنا مستمعينا، مو اعتباطا دائما إحنا نحاول مثل ما ذكرتي نربط الموضوع من جانب علمي ونوضح هواي أمور ونستنتج منها كثير من الفقرات والكثير من العبر والدروس اللي تخص المرأة. برأيك زينب، التاريخ نصف المرأة أم أن هناك نساء يعني مظلومات بسواء تعبهم جهدهم من ذكر؟
0: إحنا ما نتحدث عن مظلومية نساء، هم مظلومية نساء هذا موضوع
1: بحثا
0: آخر،
1: آخر. نعم،
0: لكن إحنا نتحدث هل أنصف التاريخ المرأة؟ لا، يعني بصراحة أقولها بكل أسف،
1: لم ينصف المرأة.
0: لم ينصف. القارئ للتاريخ راح يشوف بتسلسل تاريخي من انطلاق وجود المرأة بالحياة إلى يومنا هذا، يعني راح يشوف كثير من المحطات وكثير من الأسماء، وعلى مختلف الأصعدة طبعاً هناك محطات عظيمة للمرأة. المجتمع لا يعرف شيئاً.
1: ولم يذكر التاريخ.
0: لم يذكر. المفروض يعني يكون أكو كتاب اسم المرأة
1: خاص بها.
0: خاص بها. ليش؟ هو مو تحيزا للمرأة ولا هو تمييز حتى أني أبعد الرجل عن المرأة، بس المرأة كائن مهم بالحياة،
1: هو نصف المجتمع.
0: إذا استقامت راح الحياة كلها راح تكون ماشية بطريق سليم. ليش؟ لأنه المرأة عندها طاقة عظيمة، رب العالمين أودعها عند المرأة، الرجل يكملها. لو ناخذها مثلا على سبيل قلنا ليش التاريخ ما أنصف المرأة،
1: نعم.
0: لو نجي نقول ليش، نجاوب شلون ما أنصفها، يعني نريد ناخذها على المستوى خلينا نقول سياسي. نبدأ بالسياسة.
1: بالسياسة.
0: المرأة حكمت بالعدل، أنا أحكي عن المرأة العراقية، حكمت بكل أمانة وحمت شعبها. كيف؟ ارجع للتاريخ، أول امرأة اعتلت منصة الحكم ما كانت زوجة ملك، ما كانت ابنة ملك، ما كانت أخت ملك، ما ورثت سلالة الملوك وصعدت جتي للحكم اتدرجت بها. هي جتي لأمانتها، اختارها الشعب. أول ملكة حكمت
1: موضوع
0: في التاريخ.
1: استحقاق.
0: استحقاق. هي كانت امرأة من طبقة فقيرة، لكن كانت أمينة، كانت تساعد الفقراء، فحبا بها وثقة بها المجتمع هو رادها بالحكم. حكمت، لكن لو تقرأين سيرة الحكم مالها، حمت حدود شعبها، ساوت بين الفقراء والأغنياء، لأن هي جاية أصلا من الفقراء،
1: تحس بمعاناتهم،
0: فكانت تحس بمعاناتهم فأنصفتهم. نيجي ناخذها على مجال الطب، هذا على مستوى سياسة. نيجي على مستوى الطب، راح تقرأين التاريخ راح تشوفيها كانت من الأعشاب تستخلص علاجات للإنسان
1: وتصنع الدواء.
0: نيجي ناخذها صانعة عطور، أول من
1: هواية
0: أول
1: لطيفة.
0: من
1: نعم.
0: من من اكتشف العطر هي كانت عراقية.
1: امرأة. نعم.
0: نجي ناخذها على مستوى الاقتصادي، راح نشوف المرأة تاريخيا كيف كانت أكو معامل تديرها نساء، تترأسها نساء، اللي هو هذا الصوف والغزل والنسيج وصناعات هاي الحرف اليدوية اللي هي تجي من النبات من البيئة، فكانت
1: إعادة تدوير.
0: تديرها
1: نعم.
0: كلها واقفة هذه الأشياء على سيدات. نيجي على المستوى الديني، المعابد مالتهم الكنائس
1: نعم.
0: كانت تديرها نساء، المعابد مالتهم كانت نساء. ليش يخلون النساء بالمعابد سابقا؟
1: نعم.
0: لكونهم يتمتعون بالأمان،
1: أمينات.
0: فالشخصية الأمينة كانوا يثقون بها ويخلون المعابد بإيدها. نيجي على مستوى التاريخ والحفظ،
1: نعم.
0: أول من أسست متحف كانت عراقية، كانت امرأة، لذلك مرهون حفظ الذاكرة وحفظ التاريخ وحفظ المبادئ وحفظ العادات والتقاليد القيمة العظيمة على عاتق المرأة، لكونها هي كلش تهتم بهاي التفاصيل،
1: لها دور كبير.
0: كلش تهتم بها، هي الملقن للطفل. الطفل شوفي أول ما يوعى بوجه أمه، يتلقى الكلام من أمه، هذا لا يعني أنه دور الأب غائب، لا، دور الأب جدا مهم، لكن الأهمية النفسية والروحية والإنسانية تقع بالدرجة الأولى على المرأة، فهي كانت تتلقن الطفل، فهو يتعلم منها العادات والتقاليد، ومن يكبر شوية بعد راح يجي دور الأب هنا، دور الأب المساندة والقوة والرعاية المادية وأيضا الرعاية النفسية ينطيها الأب. فهو دور مكمل، إحنا إذا فصلنا هاي الأدوار تضيح الأسرة.
1: شي يكمل شي.
0: نجي ناخذ نموذج آخر، قلنا التاريخ ماذا ينصف؟ دور مريم العذراء عليها السلام كان دورها مختلف عن السيدة زينب، بس حاملة نفس الرسالة. هذا قضية مجتمع، وهذه أيضا السيدة مريم قضية مجتمع، لكن هنا ما كانت تستخدم حوار وبلاغة السيدة مريم، كانت عالمة لكن كانت راهبة، كانت جالسة، كانت عابدة ساجدة، كانت مؤمنة. أكلت إليها قضية بناء وإعداد نبي وهي في سن صغير.
1: نعم، هذه المعجزة. نعم.
0: فكيف بنية تجي بعمر مبكر تواجه مجتمع بقضية أنه حاملة إلهم طفل؟ شجاعة وإيمان. وهي كانت مسؤوليتها أن تربي هذا النبي حتى يقود رسالة إنسانية. إذن القضية متشابهة.
1: نعم، لكن لكل واحدة الظروف عصر بالضبط مختلف.
0: فهذه المرأة، احنا خلينا ناخذ هاي النماذج. إذا على مستوى الدين أخذنا السيدة زينب، أخذنا السيدة مريم عليها السلام، والأسماء خلينا نقول يعني القائمة تطول بهم إذا نريد نذكر. وأخذنا أيضا على مستوى التاريخ، يعني تاريخنا شنو ذكرنا من سيدات، يعني سيدات نساء. خلينا هاي الفترة الزمنية القديمة احنا ذا نسلسل بيها، خلينا ناخذ مثلا لو أخذنا عشرينات القرن الماضي.
1: نعم.
0: راح تشوفين أكو أسماء لامعة، ما أقول هذا الجيل ما يعرف عنها، النخبة ما تعرف عنها. النخبة اليوم بهذا وقتنا ما يعرفش عنها. ناخذ من نماذج يعني من عشرينات القرن الماضي. أول من أسس كتاب فن الطبخ، وهو عبارة عن موسوعة علمية ثقافية اجتماعية غذائية، كانت عراقية. لو نأخذ كسيدة نموذج عندك فيكتوريا نعمان. فيكتوريا نعمان أول من دخل مجال الطب وسوى القسم النسائي بوقت كانوا النساء يخافون يروحون يراجعون مستشفى أو طبيب
1: سبب عدم تواجد العنصر النسوي.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هي كسرت هذا الحاجز، خلت النساء يثقون بالطب ويثقون ب يعني ذهابهم إلى العلاج.
1: نعم.
0: وأيضا كسرت حاجز آخر، هي خلت النساء يشجعون يدخلون مجال الطب في ذلك الوقت، وأسست هذا القسم مات الولادة والنسائية وغيرها، غير أسماء كثيرة اللي طبعا دخلوا في مجال البحوث والابتكار واخترعوا علاجات معينة، اخترعوا أساليب طبية معينة. هذا على مستوى الطب
1: فقط. الطب
0: زين. هسه إذا أريد أخذ غير مسائل راح إراد لنا حلقات.
1: نعم، فهذا دليل على أنه شكد مهم دور المرأة من ذاك العصر لحاضرنا لهذا اليوم، هو ما زال دورها أساسي ومهم سواء في بناء المجتمع أو في بناء الأسرة. وعلى طاري الأسماء اللي طرقتي لهن أستاذ زينب من خلال رحلة بحثك وتوثيقك، شنو أكثر قصة عراقية قلتي هاي لازم يعرفها كل العراقيين خاصة بالمرأة العراقية؟
0: يعني من أي حقبة معينة؟
1: كل الحقب اللي مرت، سواء تاريخ بحثك ودراستك لهذا المجال.
0: والله أني يعني بصراحة مركزة على قضية أول سيدة حكمت بالتاريخ. لو ترجعين لقصتها وقضيتها، هي تحتاج أن بصراحة تدخل ضمن التاريخ، التاريخ العراقي. المفروض هذا الجيل يقرأ عن تاريخ هذه الملكة. أني ليش تهمني هذه الملكة؟ أول شيء هي كانت تشتغل بصناعة الخبز،
1: نعم
0: وأيضا كانت حانات قبل عندهم. الحانات على فكرة ما كانت محرمة ولا كانت أشياء معيبة، بالعكس يعتبروها اللي يشتغل على الحانات هذه وصناعة العجة وهالأشياء كان من الناس اللي مؤتمنين جدا. حتى نصحح
1: في
0: هاي
1: هذاك
0: الضبابية،
1: الزمن.
0: في ذلك الزمن كان اللي يشتغل على هذا الشيء بالضبط هو أأمن إنسان يخلوه يشتغل هنا، لأنه كانوا بالمعابد،
1: نعم
0: فالمعبد ما يجيبون بها أي ناس. فكانت هي تشتغل، كانت من طبقة فقيرة بس كانت أمينة. بس اللي يهمني من هاي الفترة ومن هذا الاسم هو عدالتها، من كانت حاكمة
1: عرفت بالعدالة.
0: والأمانة والقوة أيضا، بالإضافة إلى تناولي قضية السيدة زينب. قضية السيدة زينب بصراحة بصراحة يعني أنا يعني اليوم من خلال المنبر هذا الكريم أن يوصل صوتي للمجتمع، للنساء حصرا، يعني حصرا للنساء.
1: نعم
0: اليوم أنا شاهدت طبعا المسير إلى الحسين عليه السلام أغلب نساء، أقولهم السيدة زينب أثرت بصورة عميقة، وهاي الأجيال كلها ما قدرت تغفل عن هاي الصورة. فأتمنى تكون صورة المرأة العراقية صورة راقية تليق بهذا الاسم على الأقل،
1: وبهذه القضية
0: وبهذه
1: تحديدا.
0: القضية، لأن أنت إذا تمشين بطريق خطتها السيدة زينب،
1: سلام
0: بس
1: الله
0: خطتها
1: عليك.
0: بشنو؟
1: نعم
0: خطتها بشنو؟ طقوس؟ لا، السيدة زينب ما مارست طقوس، السيدة زينب مارست قضية هي عارفة. والله ما رأيت إلا خيرا،
1: نعم
0: هي شايفة الموضوع خير. انقتلوا أهلها وانسبت وجاعت وعطشت، وشايف الموضوع خير، لأن هي دا تأسس للقادم، دا تأسس لليوم.
1: لمجتمعنا الحالي.
0: واليوم مجتمعنا الحالي شو يسوي؟ وين مركز؟ على الصورة السلبية اللي متليق بها المرأة العراقية، والأسياء وهذه الأسماء العملاقة اللي اليوم انذكرت، هاي غافل التاريخ عنها. لذلك أنا أقول لم ينصف المرأة. هذا التاريخ اقرأي. اليوم المرأة مشغولة عن تاريخها، اليوم المرأة مشغولة عن سبب وجودها الحقيقي، اليوم المرأة مشغولة عن حقوقها كإنسانة، اليوم المرأة مشغولة بصراحة عن تأثيرها.
1: في حين لازم كل امرأة تكون على دراية تامة بتاريخ المرأة، سواء السابق والحالي،
0: ليش
1: وعلى
0: يراد
1: علم بالحقوق والواجبات اللي تكون لها لازم.
0: بالضبط؟ فهذه يعني أتمنى توصل هذه الرسالة. يعني
1: إن شاء الله رسالتك توصل لأستاذ زينب، وأحسنتي لما طرحتي من رسالة، وإن شاء الله توصل لكل امرأة تسمعنا ولكل زائرة تسمعنا حاليا من خلال منبرنا وإذاعتنا إذاعة جامعة المستقبل. وعلى طاري الحقوق، ذكرتي مجال حقوق الإنسان باعتبارك عملتي سنوات طويلة بهذا المجال، شنو أكثر قيمة إنسانية برأيك جسدها الإمام الحسين عليه السلام ما زلنا نحتاجها اليوم؟
0: يعني قضية الحسين احترم الكلمة. الحسين كان ممكن بكلمة يحمي كل عائلته، كلمة. هم السلطة الحاكمة الطاغية بذاك الوقت طلبت منه كلمة، مبايعة. الحسين ما انطاه،
1: نعم البيعة.
0: ما انطاه، لأن يعرف مدى تأثير الكلمة ومدى ما يعني راح يكون من أحداث بسبب هذه الكلمة. فالحسين ما انطاه الكلمة. فهذه القضية الحسينية يعني تعلمنا الوفاء بالعهد، تعلمنا نصرة الإنسان، لأن هذه هو عارف الحكم يعني هو فترة مؤقتة، هو ما كان يخاطب السلطة الحاكمة، كان يخاطب المجتمع،
1: مجتمع كامل.
0: قضية الحسين وهذه المحطة اللي وقف بها في كربلاء تحتاج حقيقة وقفة. ليش في كربلاء؟ ليش الحسين وقفته كانت هناك؟
1: نعم، وقفة تأمل كبيرة، ولازم نكون على دراية بالأشياء والرسالة اللي راد يوصلها الإمام الحسين.
0: ليش في كربلاء وقف الحسين بهذا الأرض؟ اقرأي تاريخ هذه الأرض، يراد لها حلقات.
1: نعم، الكثير من الكلام، الكثير من العبر، ونكمل حديثنا مع أستاذ زينب النعماني بعد الفاصل مستمعينا، ونرجع نكمل وياكم.

0: نعم مستمعينا الأفاضل، عودة معكم من بعد هذا الفاصل ونكمل حديثنا. وبإنجازات الإنسان، فقد يصنع الإنسان إنجازا، لكن إذا لم يجد من يوثقه ويحفظه فقد يختفي مع مرور الزمن. ولهذا يقال الأمم لا تعيش بذاكرتها فقط، وإنما بما تختار أن تحفظه من هذه الذاكرة. برأيك زينب، رحب بيك مرة أخرى طبعا، وبرأيك شنو الأخطر على المجتمع؟ أن تفقد تاريخه لو أن يكتب تاريخه بطريقة غير صحيحة.
1: الثنين مهمات.
0: نعم.
1: الخطر على المجتمع، يمكن خلينا نأخذ أمثلة مما نعيش اليوم. المجتمع الآن جاهل بتاريخه،
0: مثل ما نوهتي قبل قليل.
1: بالضبط. نعم. أكو حاجة ماسة لإعادة كتابة التاريخ
0: من جديد،
1: لذلك اليوم متحفنا موجود. ليش موجود؟ لأنه حسينا أكو ثغرة، حسينا المجتمع بحاجة إلى مركز يوثق ويحفظ،
0: توثيق وحفظ.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: حتى ترجعين لأنه تبنين جيل من خلال اليوم. شوفي، خلينا ننطي مثال بسيط حتى مختلف الناس اللي تسمعنا تفهم شنو. نعم. ده نقصد بالكلام. اليوم لما الطفل يوعى على أمه أو أبوه عندهم سلوك معين، شو تشوفين الطفل؟ يتقمص، مو
0: شخصية وتدور. نعم.
1: ومرات يتباهى لما يكون عنده أم أو أب، فتشي يتباهى بيهم، يحب يتسمى ابن فلان أو فلانة. بهذا التاريخ.
0: نعم، يحاول يقلد الشخصية ممكن.
1: بهذا التاريخ.
0: نعم.
1: تاريخ لما يكون عندك تاريخ عظيم تباهي بيه، اظهري للناس، اظهري لهذا الجيل، خليه يتعرف على الأقل، يتقمص شخصيات معينة، يحاول انه يكون ناجح مثل سين وعين من الناس.
0: نعم.
1: فهاي قيمة التاريخ وقيمة معرفة الأجيال بهذا التاريخ.
0: ذكرتي المتحف ومشروع هنا الحياة، هو مشروع توثيق وقبل أن يكون متحف، ومشروع حفظ أيضا. برأيك شنو الرسالة الحقيقية اللي تريدين توصليها من خلال هذا المشروع؟
1: حقيقة هي الفكرة مرتبطة بإلها جذور.
0: نعم.
1: أنا أثناء رحلتي العملية بمجال حقوق المرأة والأسرة، فتعرفت على كثير من الأماكن اللي توثق قضية المرأة، وزرت متاحف، فقعدت أبحث بتاريخ المرأة يعني ضمن اختصاصي. نعم. فبحثت بتاريخ المرأة، وجدت للمرأة تاريخ المرأة العراقية
0: بالتحديد، العراقية،
1: تاريخ عظيم ومواقف ضمن حقبة زمنية معينة، يعني عطائها وإنجازاتها متسلسلة
0: باستمرار.
1: بالضبط. يعني هسه تقولي لي أكو أسماء لامعة، نجي على مجال الحفظ والتاريخ، من حفظ الأرشيف العراقي وقت أحداث 2003؟
0: نعم.
1: كانت السيدة بصرية بجهدها حاولت تنقل تقريبا 3000 قطعة، تنقلهم من المتحف إلى تهربهم بالخفية إلى مساعدة المحلات والمطاعم القريبة منها حتى تحفظ هذا الإرث والتاريخ.
0: كان لها دور عظيم بحفظ.
1: كانت السيدة. نعم. هذا اسم بصري حقيقة، يعني امرأة شجاعة وامرأة محبة للوطن، فهي عارفة شنو قيمة هذا التاريخ اللي هي خاطرت بنفسها بال2003. هاي سيدة بهذا الفترة الزمنية، يعني ما جايبته من قديم،
0: مو هواي وقت.
1: بالضبط. نعم. هذه السيدة عراقية بصرية، طبعا يعود إلها الفضل بحفظ الكثير من الوثائق.
0: نعم أكيد، تحياتنا لكل نسائنا العراقيات القويات اللي ممكن التاريخ ما نصفهم مثل ما ذكرتي، وقليل أكو تسليط ضوء على مثل هذه
1: هذه المفروض يكون
0: الشخصيات.
1: لها مجلة على
0: نعم
1: فكرة،
0: نعم
1: مجلة للأطفال،
0: خاصة
1: تكون مجلة على شكل شخصيات أطفال وكيف تعلمهم الأمانة وحب الوطن، ممكن يكون درس بالوطنية،
0: منذ الصغر. نعم
1: مو
0: نعم
1: ممكن هذا المفروض يدخل في
0: نعم هذه
1: مناهجنا
0: التضحيات.
1: بالضبط.
0: نعم
1: هي توفت الله يرحمها، المفروض هذا يدخل ضمن حفظ التاريخ، يكون مادة علمية تدرس للطلبة الابتدائية
0: ونقتدي به مثل هذه
1: الابتدائية حتى في
0: الشخصيات.
1: رياض الأطفال،
0: نعم
1: المفروض تدخل هاي
0: حتى
1: الشخصية.
0: تكون هذا الاقتباس من الصغر الصغير عندما يكون على علم ودراية كاملة بتاريخه على صعيد المرأة أو صعيد الرجل أو صعيد مختلف العصور اللي مرت، راح يلم بداخله وتكون نشأته نشأة صحيحة وعلى دراية كاملة بتاريخ بلده
1: ليش تاركين
0: بما
1: احنا؟
0: فيه مثل هذه الشخصيات.
1: وليش احنا تاركين هذا هذول الاطفال يقلدون الشخصيات اللي يشاهدوها؟ مع احترامي للصور السلبية على السوشيال ميديا، ليش احنا تاركيها تقلد الموضة الفلانية والقضية الفلانية؟ خليها تلتهب بهاي النماذج العملاقة. ما يتأثر الطفل؟ لا يتأثر، يتأثر بالمعلم ماله، ويتأثر بالأم ماله، ويتأثر بوالده، يتأثر بخاله بعمه، يتأثر بشخصية برا.
0: نعم
1: فخلي
0: التأثير موجود، ومن دائما هذا النوع المؤثر سواء على مواقع التواصل أو بواقعنا إلى تأثير كبير على نفسية الطفل، وبالتالي راح يستمر بنشأته.
1: بناء شخصيته.
0: نعم
1: نعم
0: وبناء شخصيته، فبالتالي إلى تأثير ودور مهم، فاختيار الشخصيات المؤثرة لازم يكون بعناية خاصة وباختيار مهم جدا. بالتالي مو أي شخصية ممكن لازم نتأثر بيها، مو كل شيء يستحق التأثير.
1: والله أنا بصراحة هم أحييكم على هذا البرنامج اللي أنا يعني بصراحة تابعته، ينقي الشخصيات النسوية اللي يعني يستضيفها. أتمنى يكون أيضا تكون برنامج يعني مكمل إلى، ممكن يكون برنامج يتناول شخصيات تاريخية ويتحدث عنها.
0: إن شاء الله احنا أكيد بالدورة البرامجية الجديدة أكيد راح نكون حريصين باختيار نوعية البرامج، وهذه الشخصيات التاريخية اللي ذكرتيها حضرتك احنا أكيد لازم كنا نكون على اطلاع بشخصيات الماضية وشخصيات الموجودة بوقتنا الحالي، أيضا لازم نكون على دراية بنجاحاتها بإنجازاتها. لازم كل من يسمعنا يكون ملم بهذه الشخصيات وتاريخها الأكيد المليء بالإنجازات والأشياء العظيمة اللي تركوها. سؤال ختامي ست زينب، حابة أسأل إليك، هل حفظ الذاكرة مسؤولية المؤرخ فقط أم مسؤولية كل أم وكل معلمة وكل إعلامي وكل إنسان يخاف على هوية بلده؟
1: هي مسؤولية المجتمع كله،
0: كامل
1: مسؤوليتي ومسؤولية حضرتك ومسؤولية الأم، مسؤولية المعلم، مسؤولية الدولة. الدولة عليها أن تأسس مراكز لحفظ التاريخ، إحنا بحاجة إلها. مع أنه لو تاخذين تقرئين سيرة التاريخ العراقي، أحق بلد أن يكون إلى مراكز للتوثيق ومراكز للبحوث حتى يكون على الأقل سند ومرجع للجيل القادم، سواء طلبة جامعة سواء هذا الجيل الحالي اللي يحب يطلع. خلوا زيدوا المكاتب، خلوا مكاتب متوفرة دائما للمجتمع، تكون أكثر من مكتبة في كل مدينة،
0: نعم هذه فكرة حلوة.
1: حتى نشجع عليهم للقراءة بدل صارت التعلق هذا بالموبايل.
0: يعني احنا من خلال برنامجنا وحلقتنا بالتحديد ممكن احد المستمعين صار عنده فضول لاحد الشخصيات ولمعرفة هذا التاريخ العظيم سواء يخص المرأة او يخص بلد كامل، فبالتالي تصير اكو مراجعة ودراسة واطلاع بالتالي. فاحنا هذا اللي نهدف له من خلال حلقتنا، انه يصير اطلاع وعلى دراية تامة وايضا دراية بالحقوق والواجبات اللي إلنا واللي علينا سواء من ذاك العصر إلى يومنا الحالي. وبالتالي إن شاء الله الرسالة توصل زينا
1: إن شاء الله.
0: وأني كل الشاكرة وجودك ويانا اليوم بهذه الحلقة، وحقيقة الوقت ما يكفي أنه نتناول كل المواضيع، وإن شاء الله أكيد شرفنا تكونين ويانا بحلقة أخرى نكمل بيها ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. فمستمعينا وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نص الكلام. اليوم ما تحدثنا عن متحف فقط ولا عن تاريخ المرأة فقط، بل تحدثنا عن الذاكرة وعن الحقيقة وعن الإنسان اللي يختار أنه يكون صاحب أثر، مو مجرد اسم يمر في صفحات الزمن. وفي أيام الأربعين أكيد نتذكر الإمام الحسين عليه السلام لم يترك لنا معركة فقط، بل ترك لنا مبادئ خالدة وحفظتها السيدة زينب عليه السلام حتى وصلت إلينا كما هي، حتى تبقى مدرسة نتعلم منها الكرامة والوعي وتحمل المسؤولية. ويبقى السؤال لكل واحد منا بعد أن ينتهي موسم الزيارة، ماذا سيبقى من الحسين في سلوكنا؟ فهل يبقى مجرد ذكرى أم يتحول إلى صدق في الكلمة وعدل في الموقف وإخلاص في العمل وحفظ لتاريخنا وهويتنا؟ كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة الأستاذة زينب النعماني على حضورها وإضاءتها القيمة ويانا لهذا اليوم، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام. وكنت وياكم بالإعداد والتقديم محدثتكم مريم الزبيدي، ورافقنا بالإخراج الإذاعي مصطفى القزويني. نلتقيكم بحلقة أخرى من برنامج نص الكلام. دمتم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة مترامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

يرحل. بس نوح سين وخبر شاع طفح ابن هاشم قبل الوداع.

0: بني هاشم قبل الأشجار طفحي.
1: اسمع النوب اسمع.
0: بس نوح سيني الرحيل الخاف بات بكل دلي. بس نوح سيني الرحيل الخاف بات بكل دلي. بالمدينة اللي الرال يرهب ظلامه
1: بعد ما رأي.
0: بس نوح سيني الرحيل الخاف بات بكل دليل.

شنو يعوف المدينة أبو الأكبر بس نوع بعد ما رايح ظله

عمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين طوف حي بني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شا طوف حي بني هاشم خلص كتب زودك خلص كتب.

قصيدة لخادمكم فدوا روحكم.

هاشم والبعي براحتك تنعاو أكيد سيد الديرة وعلمها بعد شايل

المشرعة حاليا من المشرعة ردي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها صاحت طوفة حي بني هاشم يلا يرحم.

0: صاح وينيك يا معون يا معون، صاح وينيك يا معون، باكر تشيل الضو تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: حاجيك اليوم
1: اخواني اليمنى رجاء بلا حكي ما اسمع بس اليمين
0: هاي العقل التي حاجيك اليوم.

نختك ما شافت نوم. هاي العقل اللي تحاكيك اليوم ودا

0: عنك رحنا وردينا
1: الى الشيخ عبد الحسين ابو شبر.

متهشمة ضلوعك يا اخويا صاويا، ولان راسك عيد جتالك، ولان راسك عيد جتالك، ونحرك يجري بدمه، ولان راسك عيد جتالك، ولان حر يجري دمه، ولسام ما ريد قلبك خويا وما تدري عقبك اجمل.

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح،
0: سوا اخوان
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال. يا حسين يا ابن امي وانا بالحال، ذكرت الوصي يا ودعت عند عيال، وذكرت يا ابن امي الخيام بالاطفال، ذكرت

0: اهلي وجعه بصواني وحدة ولا اخوة وياه اهتم بحالي وحالك لا اهتم باطفالك اتشم مصاب
1: يا ابن امي سوا

0: غات من غات
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصية ودعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيم بأطفال ذكرت العالي لوشفت خليل انذال وهلي وجعاني بصوانه وحدة ولا اخوة وياه اهتمي بحاله وحالك لو اهتمي باطفالك اجمي مصر

هلا هلا جارت هالدنيا علينا. شنو صار؟

احد طفاه صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفاه انا لريحتي وطفيته وعني جت علي حاميته اجمم

0: هلا هلا بك.
1: البيت يا مشعل.
2: كرحنا وردي انا تشمصا وقضيت ذاك اليوم.
1: منو منو بالخدمة؟
3: لمن لمن؟
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شرف.
2: عفتك بالحالة جسم غالتربان عفتك بالحالة جسم غالتربان ظلت حامي العائلة ظلت حامي العائلة

0: ممنون اغاتي. بالخدمه بالخدمه بالخدمه بالخدمه بالخدمه عيوني.
1: وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار، اطفال متسحقه بخيل الاشرار وعيال

0: اطفالك اتفقد كم طفل الضاع وتاه اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب.

أول شفنا وقضيت ذاك اليوم ويوم أكمل وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

الشرار وعيال مسلوبة وخيام تلعب نار وقضيت ذاك اللي للأخطار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي لوادي ولسان بخوفي نادي كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

الشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار وقضيت ذاك اللي للاخطار اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاح اركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا روح اصبحت وشلون اصبحت بيا روح بضلوعي نار مصابك بقلب جروح جابا وانو قوان يردونا نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الجاني حامينا والشامت ظل حادينا كم من صعب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا روح بغي

دون نروح تربي غيدت عيني وجفنها مشبوح. وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الشان يحامينا والشان تظل خادينا كم مصاب شفناه. ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا قمرنا بصيري خت ايتام. ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا قمرنا بصيري خت ايتام. بنوح العرى ملي والحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو قوة دعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه. بالخدمة. ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام علنا قمرنا بصيري خت ايتام. بنوح الارامل والحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو قوة دعناكم يا ابن امي وفارقناكم.

عن حالك ينشدوني. عن حالي عن حالك غدا ينشدني، من شاف ما واحد يجي يساعدني، طالت على ايد طالت علي ايد وغيد يحددني، انا اللي ذي ما واحد مشاهدني.

0: منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفنا عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفناه آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زيان براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد لا اخدكم بعد ترفع عيوني آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زين براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني حال من كانت يسير على الهزل حال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جور الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوت علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوت علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يهبها الوادم يزيد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يهبها للوادم يزيد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. فاطمة فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يهبها للوادم يزيد، شوف اخو حضر قبيته طاق الحديد، وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع جفونه. ويلي
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق، وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أكررها إلك سمعا وطاعة، حاسب لأربعينك ساعة، حاسب لأربعينك ساعة ساعة، حاسب لأربعينك ساعة، ما اسمع، حاسب لأربعينك
4: ساعة ساعة.
3: أكررها إلك سمعا وطاعة، حاسب لأربعينك.

أعطش حتى ذل قدامك الماء أعطش حتى ذل قدامك الماء هاي من العمر يا حسيني الأيام ادعي لي ادعي لي أجي حاسب الأربع عينك ساعة ساعة حاسب وينهم وينهم وينهم

ابن الكوت البار الحبيب الغالي ابو مريم عمار اهلين.

الشاي على دربك يا لاحبك من قلب ولساني وما أعوفك. لقيت الروح روح بهذا دربك أشوف رحمة الله من أشوفك.

0: صار عشت دربشت مشي وتغير الراي شفت أخلاقي هي تصير ثوب.
1: ايه انتبه ترى ضرب الحسين علمنا الأخلاق والأدب والعبادة والدين والصلاة كلها.
0: ايه قبل ما كنت أملك نفسي مولاي ولا أندم إذا كثرت ذنوبي.

0: شو تسوي شو تسوي؟ تنصحني وإلي تهدي عيوني، تنصحني إلي وتهدي. اسمع اسمع، غرور بفضلك تحول توار.
1: طحطان طحطان كان شيء كذا مغرور كلش.
0: غرور بفضلك تحول تواضع، احاسب قمت نفسي وبيها راجع، احاسب

0: حاسب الأربع عينك
1: خادم شعر طيب أبو مريم عمار حليل الواسطي طبعا.
0: اسمع ما أهتم جنت لو أي فرض راح ولا صحوة ضمير تكل عفته.
1: انتبه انتبه خاف يقولون وجماعة يمشون ما يصلون مدري شنو.
0: اسمع ما اهتم جنت لو اي فرض راح ولا صحوة ضمير تقلي عفته

0: دربك انت تعبت وأيست قلت الحمل طاح تعبت وأيست قلت الحمل اجيت وعاونتني وعني شلت اجيت وعاونتني
1: في دروع لاسمك مولاي
0: جيت بخلق عاشق عند محبوب شفت كل خطوة لك كفارة ذنوب جيت بخلق عاشق

حاسب الأرض فمو تعبانين مو تعبانين. أكررها إليك أكررها إليك.

0: بيها دموع الحسين
1: ما اشوف شي من حسين.
0: شفتها بطيف كل دمعاتي شنوع جن بأربعينك رحت زاير عواج طباعي كان بشكل الضلوع.
1: يا عواج شنت كلش او علي كلش شنت ما استحي خلف الله على حسين.

شعر الله حارسها بكلام من تقوى القلوب بنص كلام بنص كلام ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى كرامة وبيها خصك باري الإنسان ادعي لي أجي مش شايف حاسب الأربعين

0: كبيرة وصغيرنا والله. ادعي لي اجيب حاسب الاربعين
1: هي خمسة بيات خمس مرات العمار هليل الواسط يا عمي.
0: وصلت المرقدك وش قد لك ناس تحبك والعشق أشكال والوان. دخلت لصحنك تملكني إحساس أول مرة حس بروحي إنسان. وصلت المرقدك وش قد لك ناس تحبك والعشق أشكال والوان. دخلت لصحنك تملكني إحساس أول مرة حس بروحي إنسان. ممنونك يا تاجر راس على الراس

حاسب الأربعين يلا أبوي راح تخلص القصيدة أكررها لك. حاسب الأربعين

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: حبيبي نقصد حسين حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وانت ما جيت وانت ما جيت وانت ما جيت يا الباشا لفعامي وكاسو ودموع عينك حمرة ما جيت عاشور الظهور وحسين طحنا

مولاي احكي وياك على كيف ادري قلبك متأذي اعذرني دور عيوني يا المهدي قطعه وخنصر يا المهدي حزه ونحره يا المهدي قطعه وخنصر يا المهدي حزة ونحرة كل ذني شاقي اللي شوكت

جيت ذبحة وحسين ابن القفا والتمام آسف آسف من القفا يا صاحب الزمان من القفا وانت ما جيت

منتظر هل تلعب وانت ماجي. يلا يلا قل له صاحب الزمان وانت ماجي. شمعاشو شمعاشو.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآية الكريمة هي الآية السابعة من سورة ياسين. والواقع سور القرآن اعتادوا المفسرين كل سورة في بدء تفسيرها إذا أكو بها روايات يذكرونها الروايات في فضلها، فضل قراءتها، خواصها، يعني أنها لها الفضل الفلاني، لها الخاصية الفلانية. وطبعا نقتصر على ما طريقه سليم وارد عن المعصوم، يعني يكون لما تجينا رواية في فضل آية من الآيات والرواية موثوقها ورجال سندها صحيحين نأخذ بهذا المعنى، لأنه إذا ما نتأكد من هذا المعنى ينفتح باب، يعني باب للافتعال للدجل. بينما إذا لا والله الرواية تأخذها من مصدرها الصحيح وترجع بها إلى مضمونها الصحيح، يعني رجلك على أرض صلبة. لأنه تقدت لاحظ أكو فرد لون من التخبيط عند بعض الناس اللي يكتبون، يجي مثلا يخلي الإنسان يبعد عن الطرق الطبيعية ويذب على طريق غيبي لا لزوم له. أنا ذكرت لك قبل أيام قلت لك أن الأمور الغيبية الله عز وجل كأنه خلقنا أشياء أمرنا بالرجوع إليها، إذا تعذرت فائدتها نرجع ذاك الوقت للأمور الغيبية. يعني بتعبير آخر، إذا راسي يوجعني وأقدر أخذ لي حبة أسبرين وراسي يهدى، ما يحتاج دعاء ويا ربي وما أدري منه وأقرأ الآية الفلانية، ما تشوف الحكاية. مرة لا، أكو قضايا متعذرة ما أقدر أصل إليها أنا على الطريق الطبيعي، أرجع بها إلى الله عز وجل، إلى عطاء الله. وتنبه لي مذولة، أكو البعض يجي يشيل الإنسان يحطه بمتاهات، يدب بمتاهات ما يخليه يقرأ في كتاب الله التكويني قبل أن يقرأ في كتاب الله التدويني. هذا الكون كله كتاب لله عز وجل، كتاب الله التكويني هذا الكون. والله وضع بالأشياء، الله عز وجل وضع بالأشياء خواص، وهذه الخواص اللي وضعها بالأشياء هي كلمات الله أيضا، هم نفس كذلك كل ما في الأمر كلمات تكوينية. نبه لي، فأنا لما أخذ الدواء أنا مو مبتعد عن كلمات الله. إذا تعذر الانتفاع بكلمات الله التكوينية أرجع للكلمات التدوينية. من بعد هالمقدمة قال إن هذه السورة الواقع ورد في فضلها الكثير. سورة ياسين ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأنها سورة تشفع لقارئها وينتفع بها، ورد أيضا عن النبي من طريق زوجته عائشة. عائشة كانت تقول إن في القرآن لسورة يغفر لمستمعها ويشفع لقارئها، وهي سورة ياسين. عندنا أكثر من رواية تقول اقرأوا ياسين على موتاكم، أكثر من رواية موجودة أنه تقرأ على القبر. هسه إذا تسألني تقول لي إذا كان لمجرد انتماء السورة إلى الله عز وجل وسورة بها بركة فكل السور هكذا، ليش مثلا الخواص شنو؟ هاي اللي ما أقدر أقول، ما أقدر أعرفها. ليش ما أقدر أعرفها؟ لأن أنا المعصوم أمرني، والمعصوم ما ينطق عن الهوى، يأخذ عن النبي والنبي ما ينطق عن الهوى. إذن الله عز وجل هو اللي وضع بيها خواص بحيث ينتفع بها الميت. نبالي، أنا ليش أقول لك أنه إحنا لازم نقتصر على ما ورد؟ لأنه قد واحد يقول لي خوش أنا شو القرآن؟ أرجوك يعني هاي سورة بالقرآن ومن الله، وهاي سورة بالقرآن ومن الله، ليش بس إلا هالسورة أقرأها على الميت ينتفع بها؟ ما أدري ليش، ما أدري، لأن الله عز وجل هاي الأسرار بعضها أطلع عليها عبادة وأطلع عليها أنبياء
والبعض الآخر ما أطلع عليه، أنا أتعبد بها، ما علي أن إذا الرواية صحيحة وجاية عن الماء أتعبد بها، أتعبد وأجي أمتثل ما أمر به النبي فأقرأ القرآن على القبر، لأن هواية روايات تحط على قراءة ياسين على القبر على قبور الموتى بحيث ينتفع بها الأموات. زين، إذن إذا كان الميت ينتفع بقراءة القرآن، أنت تستغرب تقول أكو تيار عند المسلمين يقول هذا الميت خلص بعد راح، شنو أنت لا يفيد قرآن ولا يفيد شيء، هذا عبث، كل عبث ضايع، هاي قراءة قرآن على قبره أو ثواب أو شيء هذا عبث. ها هاي أمور عندما يأتي ها البعض يجردها يجردها تماما من منافعها، تستغرب وجود هالتيار. هذا التيار يتعبد بما ورد عن النبي او لا؟ يعني انا لما اسمي نفسي مسلم وتجيني رواية عن النبي ما اتعبد بها، اذا رواية صحيحة ايش معنى؟ شلون انا مسلم؟ شنو معنى اسلامي اذا ما اتعبد بالقرآن الكريم؟ اذا ما امتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وآله؟ والحقيقة كانوا يقفون على قبور الموتى ويقرؤون لهم إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقف على قبر خباب ابن الإرد، نعم، ويقول رحم الله خباب، زين، يترحم عليه ويقرأ له الفاتحة أو يقرأ له القرآن. الزهراء صلوات الله عليها كانت تروح إلى قبور الشهداء بأحد، النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع يقولهم سلام عليكم دار قوم مؤمنين، قبل كل ذلك رسول الله المقتدى واللي احنا مصدر تشريعنا هو نأخذ ما كان يقوم من سنته، وهي سنة فعلية وسنة قولية، كانوا يسمعوا الصحابة يقرأ القرآن على القبور ويشوفوا يطلع يزور قبور الشهداء ويزور قبور أهل البقيع ويترحم عليهم. إذا هذا التيار اللي يتصور أن الإنسان إذا مات خلص بعد انتهى كل شيء، هذا الواقع مو عارف حضارة الإسلام. الموت مو شيء يفرق، مو شيء يعدم الإنسان، وإنما يفرق بين روحه وجسده، هذا هو معنى الموت. معنى الموت خروج الروح من الجسد، وإلا ليس معنى الموت أنه يعدمنا، لا، ما ينعدم الإنسان. الإنسان إذا وضع جسده بالقبر، الجسد من التراب وإلى التراب، والروح لا، ليست من جنس ما يموت. إذا في الواقع الروايات الواردة بالوقوف على القبور، قبور الأحبة والأعزاء، قبور المؤمنين، الإنسان يقرأ عليه، ينتفعون بقراءة القرآن، يصل إليهم العطاء تبعا لما ورد عن أئمة الهدى سلام الله عليهم، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله عز وجل، أن هؤلاء الموتى بعض الآيات القرآنية اللي وردت بها روايات تقرأ على قبورهم لينتفعوا بها. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع إلى الآية. الآية تقول لتنذر قوما، هي كأنه جاي تحدد مهمة من مهمات النبي صلى الله عليه وآله، كأنه هاي شنو المهمة اللي تحددها؟ وهي أولا ذكرت شهدت للنبي بالرسالة، ودخل نقرأ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما. نبه لي بعد ما شهدت له بالرسالة وأن الرسالة من السماء من الله عز وجل، اجت حددت شنو مهمته، حددت أنه ينذر. زين، هنا عندنا سؤالين. السؤال الأول، ليش ذكرت الإنذار قبل التبشير؟
المفروض أن مهمة من مهمات النبي أن مبشر، يبشر المضيع بالثواب وبالجنة. وطبعا البشارة تهش لها النفوس أكثر إذا واحد يبشرك بشيء أكثر مما يخوفك، لأن اللي يخوفك شوية قد يرعبك، لكن إذا جاك البشارة لا ترتاح إلى تأنش بي. ليش ما قال ليبشر هجى رأسا لينذر أو لتنذر؟ طيب في مثل هالحالة ليش بدأ بالإنذار؟ هاي الحقيقة للإجابة على هذا. احنا نعرف ان الانسان في مقام الضبط، اذا اريد انضبطه، اللي يضبط الخوف اكثر من الرجاء. الخوف يضبط الانسان اكثر من الرجاء. والآية في مزاج، في خط ضبط، تريد تضبط الانسان. شلون الضبط؟ لاحظ شايف الانسان الان كل وسائل الضبط مو قادر تلحق عليه. اكو شرطة، اكو محاكم، اكو قوانين، اكو جيران يراقبوه، اكو مجتمع يراقبه، اكو تقاليد اجتماعية، وهي كلها وسائل ضبط كلها مملحقة على الانسان. تلقى الانسان يومية مرتكب لجريمة، الجرائم منتشرة. شنو السبب؟ شنو الشيء اللي يقدر يسيطر على الانسان اكثر ويضبطه؟ ما يضبطه في واقع الامر الا الدين. والدين يضبطه شو وقت؟ يضبطه من منطلق الانذار، ينذره، يقول له انت اذا زليت شويه، ابعدت عن السلوك الصحيح وانحرفت، انت ستتعرض الى اليم العقاب. هذا الوحيد اللي ياثر عليه، الشيء الوحيد اللي ياثر عليه ويرعبه الوعيد بالعقاب. الوعيد بالعقاب إلى تأثير عليه أكثر. كأنه كثير من الناس ما يأثر عليه لا الثقافة، ولا يأثر عليه العلم بعضهم، ولا تأثر عليه كل المؤثرات الأخرى، لكن العقاب. وهذا منين جاي؟ جاي الفرع من خوفه على نفسه، من حفظه لذاته، يريد يحفظ ذاته، فيخاف ان ذاته راح تتعرض الى اليم العقاب. لذلك الله عز وجل في مثل هذه الحالة يبدأ بالانذار. يعني هذا اول شيء، اول اجابة على السؤال، ان بدأ بالانذار قبل التبشير، لان الانذار الى اثر بضبط الانسان. هاي نقطة. النقطة الثانية، انت ملاحظ انه اكو ثقل يصير على نفس الانسان اذا اجى لي واحد وصار بناء يفرض عليه نفسه، يعني حتى اذا اراد ان يحكمه. ليش هذا يحكمني؟ شنو الى ميزه حتى يحكمني انا؟ ليش مو انا احكم؟ ها، الولايه لله على النفوس، واصل الانسان لا ولايه عليه الا لله او من ولاه الله. نبه، وإلا مو سهل علي أنا أجي فلان يصير ولي علي، يتحكم بأمري، يقودني يمينا وشمالا، مو سهل علي. إذا عرفت أن هذا شنو خواصه، ليش مثلا هذا أما صار هو يقودني وصار هو يصير علي رئيس وصار هو يوجهني، ليش مو أنا أوجه نفسي أو أنا أكون بداله؟ هالإنسان عنده النزعة. نبه، هن القرآن الكريم يريد يشعر هؤلاء، يقولهم ولاية النبي من ولاية الله. نبه له، مو واحد جاي يفرض نفسه عليكم فرض. ولذلك انت تلقى القوانين الان، فقهاء القانون المعاصرين بيش يسترون هالنزعة؟ يسترون هالنزعة بإرادة الأمة، يسموها إرادة الأمة، يقولون ان الأمة اجتمعت فانتخبت، زين، وهذا كأنه يخفف، كأنها مارست إرادتها. شو تنبه لي؟ ان هذا اللي صار يحكمني، انا مارست ارادتي، يعني انا كشعب انا مارست ارادتي فانتخبته، فهو ما اجى فرض روحه علي، انا اللي فرضت على نفسي. نبه، حتى شردون يردون يوخرون عن هذا، يردون يوخرون عن الانسان الشعور
بها الثقل اللي يصير على النفس من ان فلان يفرض نفسه علي. لا لا لا، هذا مو فارض نفسه، وانما الله عز وجل اعطاه الولاية، وهالولاية في واقع الامر التي اعطاها الله عز وجل اعطاها لصالح الانسان. نبه زين، انا شنو اريد من هالمقدمة؟ اريد من هالمقدمة ان الفت النظر الى النقطة. انت اذا ترجع الى تاريخنا تلقى جماعة ممن تعاقب على الحكم بتاريخنا قاموا يجيبون ادعاءات ويجيبون روايات تبين بانهم هم دواتهم مؤهلة لان تتزعم الناس. ها؟ يعني هذا انما صار زعيم لوجود مؤهلات ذاتية. قاموا يخلقون روايات للحكام من النوع هذا، عنده مؤهلات ما يقدر يقول ان هذا مؤهلات من الله. ليش ما يقدر يقول ان هذا مؤهلات من الله؟ ما يعوز الدليل، ما عنده دليل. فش يقول؟ يقول هذا اجتمعت به اسباب الكفاءة، هذا صار عنده كفاءة، عنده لياقة، عنده قابلية، عنده علم، عنده عبقرية. وزيادة على ذلك يخترع له روايات، بعد يجيب له روايات. هسه خلي اقرب لك المعنى شلون في بعض الروايات. التتصور المقدسي صاحب كتاب هذا يقول دخلت الى مسجد من مساجد واسط، طبيت الى مسجد من مساجد واسط. هاي ينقلها منه صاحب كتاب احسن التقاسيم الشعري، ينقل هذا عنا المقدس. يقول دخلت شفت لي خطيب على المنبر يقول ان الله عز وجل يأتي بمعاوية يوم القيامة يجلسه على يمينه ويجلوه للناس كما تجلى العروس. يقول جمت له انا، قلت له ليش؟ يعني شنو هذا الشيء اللي طاه المنزلة؟ ابي قتاله لعلي بن ابي طالب، لان قاتل علي بن طالب يولى لشيء اخر. يقول قال لي يا عدو الله يا رافضي خذوه. يقول قاموا لي قام الي الشرطة، اكو بعض الكتاب عرفوني، يقول كركوهم عني، بها التعبير كركوهم عني دفعوهم، شفت لي طريق وطلعت. فهاي الرواية ما تقدر تعتبرها نشاز. انا احط ايدك على بعض الروايات في تاريخنا، الرواية هاي ما تقدر تعتبرها نشاز، لا، هاي وحدة من روايات كثيرة تخترع علما، تخترع لمن يحكم شلون ما كان، بس يحكم خلاص. اذا حكم هذا صار مقدس، نبه، اذا حكم صار مقدس، كأن الكرسي يطي مناعة او يطي مكانة او يطي منزلة، مع ان الكرسي لا يقدم ولا يؤخر. مو الشكل الكرسي يعني قد يكون احيانا اشرف ممن يجلس عليه، لانه لا ما يضر، ولا اللي يجلس عليه يضر. في واقع الامر ان هاللون من الروايات ما تقدر تعتبر نشاز، وانما منسجم مع تيار عندنا. شنو هالتيار؟ يعطي لمن يحكم مناعة، مو اطعه ولو كان فاسقا، ولو كان سارقا، ولو كان غير عادل، ولو ولو ولو ولو صلي وراءه وإن كان بر وفاجر. التيار هذا موجود، تيار موجود عندنا. هذا التيار منين اجى؟ هذا الواقع خلقته مؤسسات الحكم نفسها، مؤسسات الحكم هي اللي خلقت هالتيار، لأنه ما تقدر تضمن بقائها إذا ما توجد لها سناد من هالنوع. تجيب لها سناد من هالنوع، وإلا في واقع الأمر شنو هذا؟ مثلا انا يجب علي ان اطيعه حتى ولو كان فاجر، حتى ولو كان شارق، حتى ولو كان قاتل. عشان مثلا تعال الى سير اعلام النبلاء للذهبي، وشوف طبقات ابن سعد مثلا، وشوف جماعة مؤلفات اخرى لما يجون الى سمرة ابن جندب. سمرة حكم، شلون حكم؟ كان كأنه هو مدير شرطة لآل زياد. إذا راح للكوفة الوالي يحطه بمكان على البصرة، وإذا راح للبصرة يحطه بمكان على الكوفة، وهذا كان يقسم وقته 6 أشهر بالبصرة و6 أشهر بالكوفة. فإذا راح للكوفة
حط على المصرى منه سمرة ابن جندو. في روحة من روحاته سمرة شكتر قتل بهالروحة 8000. بتنبه لي. قالوا له انت ما تخشى ان يكون في هؤلاء بريء؟ يعني ما يجوز هذولا اكو فيهم واحد بريء؟ ما يجوز هؤلاء اكو بيهم واحد بريء؟ انت ما تخشى ان تكون قتلت بريئا؟ قال والله لو ضممت اليهم مثلهم وقتلتهم ما اخاف، ما يهمني، ما عنده ما نمشي فيهم، يعني دماء شنو قيمتها؟ هنيمونة هالتركة موجودة يعني حتى الان، مو تصور تركتهم موجودة الى الان، ها هنيمونة هالمشتركة.

يا ابو هاي عائلتي انا شتى، عندك نخله انا ما اشوف عائلتي، دي تتعبني انت، انت عندك نخله مستعد عوضك، تريد بدالها اعطيك في اطراف البستان؟ قال له لا. ارسل وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انت هذا جارك جاي يتاذى يوميه، انت معرض عائلته للهتك، ويوم مره داخل عليها ومزعجه، صحيح انت تمتلك افرض نخله ونخلتين، انا مستعد اعطيك بعوضهن ايش كثر اللي تقترح اعطيك؟ قال له لا لا اقبل. قال له زين اضمن لك باموال؟ قال له لا اقبل. خير النبي عدة اشياء، اسوي لك كذا اسوي لك كذا، هذا قال له لا ما ارضى. التفت النبي عاد الى الانصاري قال له اقلعها وارمها في وجهه، ثم قال له قل انك مضار، ها انك مضار. فاجت هالقاعدة هاي الكريمة، لا ضرر ولا ضرار، نبالي. فتهمل هذا الرجل موقف مع النبي صلى الله عليه وآله، هذا الموقف موقف مع آل أبي سفيان، مع بني زياد، هذا الموقف يوقف يكون نائب عنهم ويكون سيف من سيوفهم المشهورة على رقاب الناس ويسفك الدماء، يجي يكتب عنه يقول كان له صحبة ووجاهة وشرف، نعم صحبة إنا نرجو له بصحبته، لأن صحابي نأمل له من الله منزلة. عجيب يعني، هذا ما أفهمش، هاي الدماء، هذه الدماء اللي شفكها هذه، هذول مو عباد الله؟ ما أعرف هذا إلا لازم باطل له ما إلا لازم باطل، يعني أنا ما أعرف التفكير، هذا تفكير إيش؟ يقول لي أن هذا شفاك للدم، هذا جاي تقول لي يلعب هاللعب، هذا جاي يجي علما يشتم امام المتقين، يشتم علي بن ابي طالب، ها؟ واعتقد انا علة احترامه يجوز هي هاي، يجوز هي هاي، يجوز ان علة احترامه لانه يشتم علي بن ابي طالب، ها؟ فهذا الرجل هالشكل الى هالمنزلة، شفاك للدماء، منحرف، ملتجئ لهالحكومة، لهالناس الظالمين، ويقول كان من علماء الصحابة، يقول هذا كان من علماء الصحابة. يعني انت لما تضع ايدك على هاللون من الفكر تضع ايدك على مأساة، واقعا مأساة هاي في تاريخنا، يعني المفروض اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، المفروض ان هذا انا اشوفه منسجم ماشي مع الحق او لا مو ماشي مع الحق، هذا إذا مواقف عجيبة دحين خلي يطلع على سيرته، خلي يشوف سيرته، أنا ما أريد أتوسع بها، خلي يقف على سيرته ويشوف هذا إيش كان يسوي، ومع ذلك تيجي تلقى الروايات من هذا النوع في فضله، وقد تستغرب أكو رواية، أعطيك على رواية أخرى، يقول طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة يمر بعمر ابن العاص، زين؟ في عبر عنه يقول كان من صالحي الصحابة، من صالحيهم. طيب هذا كان من الصالحين، هذا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ودى وراء معاوية وعرف معاوية أن هذا رجل داهية يمكن أن يستفيد من عنده، أرسل خلفه أحضره، قال له لابد من أن تلتحق بي، قال له لماذا؟ للآخرة، وما معك من الآخرة شيء، أنا أعرفك شو أتبعك للآخرة، للدنيا إذا أعطيتني أشركتني بدنياك أنا معك. كتب له البيتين، معاوية لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فإن تعطني مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. طيب في نفس الوقت كتب له، قال له انا عندما التحق بك شروطي اريدها مدونة على ورق وتوقع عليها، قال انا اعطيك الشروط، قال لا حتى تكتب الى ان تكتب، ها يلا فعلا كتب له وقال له هاي مصر طعمة لي مني لك ما دمت حيا، طعمة مني لك يعني قطر اسلامي بكاملة بجميع خواصه بجميع ما فيه، هذا كله هبة، انت جيت تعطي شيء من ارثك،
رسول الله صلى الله عليه وآله أصابته يوم من الأيام، أخفي عليه وعند بيده 4 دراهم، لما فتح عينيه قال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأشاود. ها، هذا لو أنا ميت هاي 4 دراهم كان حياة بيدي من أموال المسلمين. شوفوا هذا الورع اللي علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وإذا بي هذا قطر بكامل أروح يقول له هبة مني لك؟ شنو يعني؟ هذول مثلا عبيد عندك أو إرثك أو. ويطلع يجي هذا الرجل، يجي عمرو بن العاص، بعد ما أريد أنا سيرته، ما أحب أن أخوض بسيرته، لأن قلت لك أن إحنا لا يعني لا نجي أكو البعض يريد يصورنا بأن إحنا متمردين على الصحابة، لا أبدا. ثق أن الصحابي اللي يلتزم بأصول الصحبة بما رسم الله عز وجله ويحظى بها الشرف الجليل معاصرة الرسول صلى الله عليه وآله، هاي واقعا نعمة من أكبر النعم. الصحابي اللي يكون بهالمستوى يصعد إلى هالمستوى، ها؟ والله هذا تراب أقدام كحل عيوننا، ها؟ يعني مو شناش إحنا ما نطي الصحبة حقها، لا والله نعطيها حقها، وإحنا أبر وأتقى من أن نعتدي على أحد بدون أن نضع أيدينا على المقاييس التي رسمتها السماء. الله عز وجل يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآية بها إطلاق، ما تفرق بين صحابي وغير صحابي. إذا نرجع للموضوع، حتى لما تشوف هالرواية هذا من صالح الناس، من صالح الصحابة كان الشكل، وهذا الرجل إلى مواقف عجيبة غريبة. هو اللي على لا كل حال، فقصدي أبين لك أنك إذا ترجع إلى تاريخنا تلقى أكو هالة يراد أن توضع حول هؤلاء، حول من يحكم، كل من يتولى الحكم توضع له هالة. شنو، منين اجى هذا؟ اجى هذا حتى هذول يصيرون غطاء لمن؟ يصيرون غطاء للي اجوا من بعد، للامويين، للعباسيين. اذا هذول صاروا غطاء، قطعا الاخرين هواي قضيتهم اهون. اذا صار البناء هذا بجميع مرتكبه هو من الصالحين، من الابرار، من الاتقياء، قطعا راح يطلع هشام والوليد وعبد الملك من الاتقياء. فالمساله اذا ترجع لها تلقاها محاولة إيجاد غطاء ومبرر إلى أنماط من الحكم عجيبة. بينما الآية شو تقول؟ تقول لتنذر. هذا ما جاي، ما عنده، احنا ما جاي بيه نريد نفرض عليكم، لا، هذا يمثل السماء، يحمل إنذار السماء، يريد يشتل من النفوس الشعور بالامتعاض بأن عليها أحد يتولى إدارة أمورها إلا إذا كان مخول من قبل الله عز وجل. ها؟ لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. زين، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، هاي ما شنو، نافية او موصولة مثل ما يقولون؟ تحتمل المعنيين طبعا. اولا المعنى الاول، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، كأنه الآية تشير الى ان اباء دولة اللي الآن تنذرهم أنت، هذول ما إجاهم إنذار مباشر، يعني ما واجهوا النبي مباشرة، نبه، كأنه أكو عندنا واحد ينذر شفاها مباشرة، جماعة يعيشون مثلا أفرض مع النبي صلى الله عليه وآله بمكة أو بالحجاز، شافوا النبي وجها لوجه وسمعوا إنذاره، وأكو لا والله واحد ما أدرك عصر النبوات، اجى لي الحكم منين؟ اجت لي الاحكام عن طريق النقل، يعني مات النبي ومن بعد ما ارتحل النبي حمل شدنة الرسالة، اللي حملوا الرسالة هم نقلوا له الاحكام. ها؟ يعني افرض احنا الان احنا ما وجهنا النبي، ما وجدنا النبي صلى الله عليه واله، انما تعبدنا بالنصوص، اخذناها عن طريق اهل بيته، اخذناها عن طريق الرواة التقاة اللي نقدر نطمئن الى انهم اصحاء، اخذناه والا مو بصورة مباشرة. فاكو نوع ما انذر اباؤهم مباشرة،
هذا رأي يميل إليه البعض ورأي آخر لا مو هذا. يقول هذا الرأي مهم شوي تنبه له، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، كأنه أكو عندنا جهال قاصرين مو مقصرين. نبه مرة واحد جاهل مقصر، شلون يعني جاهل مقصر؟ يعني أنا الآن أعيش وين؟ أعيش بمنطقة حضارية بيها مكتبات، بيها وسائل إعلام، بيها وسائل ثقافة، ها؟ وأعرف أن أكو تكاليف من الله إلي، يكون أرجع شوي أشغل عقلي، يكون أقرأ، ها؟ مو أكو ناس تقول له يا أخي تعال، مو هاي مكتبة، أنت ليش ماخذ فكرة عنا؟ فكرة سيئة، تعال درسنا، اقرأنا من تاريخنا، هاي فقهنا قدامك. وهاي أصولنا قدامك، نعم كلها بأجمعها هاي موضوعة أمامك، وإحنا كشاهد عيان قدامك، إحنا في الجسم يمشي على الأرض أمامك. تعال شوف هاي الروايات اللي يروها عنا صدق لو كذب، ها اقرأ شديك التصام عيونك يا أخي ليش كده اقرأ ده، تعال مو هاي أمامك، هاي كتب، هاي مؤلفات، هاي وسائل إعلام، ادرسها. لا ما يصير هذا، لان هاش قايلي له حاشين ذهنه لا تدنى له الكتب هاي، ترى هاي كتب عينا مثل ما كانت الجاهليه، شو يقولوا لهم؟ لا تدنون الى محمد، ابن ابي كبشه يسحركم، هذا ابن ابي كبشه يسحركم، ابتعدوا عنه، هذا كذلك لا تدنى له الكتب الصفراء لهالفكر هذا، لا تجادلهم، لا جدال. ليش؟ ليش الله اعطاك عقل؟ إذا ليش وسائل المعرفة الله عز وجل يسرها لك؟ أنت ليش ما تستعمل عقلك، أدواتك العلمية، القنوات الفكرية السائدة؟ اقرأنا وشوف ما ينسب إلينا، هل صحيح أن هذا اللي ينسب؟ ليش المسلمين علائقهم ملغمة بعضهم مع البعض الآخر؟ ومن يعيش على هالألغام؟ فخمسة ستة يعيشون على هالألغام، جايي لك الى علائق المسلمين مدمريها، ودولة فاتحين دكاكين يعيشون عليها، ها؟ ليش؟ شنو ذنب المسلمين دولة لا اله الا الله؟ ليش ما تخلي علائقهم ينسجم بعضها مع البعض الاخر؟ خلي واحد يطلع على الاخر، لا صم عيونك. صم عيونك وسد ذانك، واقعد عيش بقوقعة من التعصب، واياك والدنو الى هؤلاء. تصور هذول جاي يموتون امه، جاي يقتلون جيل بكامله، وهذا الانسان ايضا مسؤول. يعني انت شبيك انت، يعني ليش تتبع قول هذا؟ شنو قيمه هذا؟ يعني هذا متى صار حجه عليك؟ يعني مخلفتين امتى صار حجه عليك؟ اجي ليك يا اخي قدامك وسائل المعرفه مو الشكل، ماكو حجه اعظم من القاطع. انت تقدر عندك وسائل ثقافيه، تفضل ارجع الى كتب التفسير، كتب العقائد، اقرأ اخوانك، ادرسهم، شوف شاكو عندهم، ها؟ هذول صحيح انهم يرفضون الاسلام، صديق صحيح يكفرون بالله، يولا هنا سعينا نفس الخطوط اللي تتبناها يتبنوها، هذا مسؤول امام الله. نبه لي هذول الاية البعض يقول تشير الى هذا المعنى، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، كأنه أكو نوع دول جاهل قاصر ما يدري، مسكين هذا ما يعرف، لا عنده وسائل اطلاع ولا عنده وسائل معرفة، وانولد بمكان ما بي مجال للتعرف، مكان محاط كله بمذهب خاص، يظل يعيش إلى أن يموت هو بهالمكان، هذا شنو ذنبه؟ باشر الله عز وجل ما يعاقبه، الجاهل القاصر يحشر على الأعراف الى ان تدركه رحمة الله. نبالي يعني عندنا دول اهل الاعراض البل والمجانين والقاصرين، جملة من الروايات ان هذا ما ادري انا، والله ما ادري انا في بلد، هذا البلد فكيت عيني امي وابوي على المذهب الكلاني، اتبعتهم انا هم جاي ابحث عن الله، جاي اصلي جاي اصوم، لكن هذا صومي وصلاتي وشروطها صحيحة او لا اعرفها وما اعرف، ما ادري هاي العقيدة اللي عندي صحيحة او لا ما ادري، بس اخذتها بالتقليد وما عندي مجال اتخلص من هالتقليد. هذا واحد جاهل قاصر ما عليه شيء هذا،
الله حتما تدركه رحمة الله، لأن الواقع هذا الخطاب مو واصل إليه، والإنسان إنما يعاقب إذا وصل إلى الخطاب وعصى. هذا ما إلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا في هذا المورد ما واصل إلى هذا الخطاب. طيب هذا البعض يقول الآية تشير إلى هذا، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم عاشوا في مكان ما أتيح لهم أن يصل لهم النذير، أن تصل لهم الدعوة. أنت الآن لا، هذول حسن حظهم الله عز وجل أرسلك إليهم وراح تعلمهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع إلى هؤلاء يدور عليهم وش يتحمل، واحد يجر من ثوبه. متصور هذول الشات هذول بالقرن العشرين ما ينجرون، قبل 1400 شلون كانوا فتأمل يجي لي رأسا يمسك النبي من ردائه، اعدل ليس المال لك ولا لأبيك، حتى تأثر برقبته، رقبته تصير حمراء. يقول للنبي والله أنا أعدل بس على كيفك وياه، أعدل ها. فكان رسول الله بين معاطن الإبل عندهم يرشد هذا ويوجه هذا ويتحمل ويطلع لهم يقول من وراء الحجرات اخرج إلينا يا محمد ها، ويطلع بها اللون. يطلع رسول الله صلى الله عليه وآله ويجلس بينهم وينذرهم ويرشدهم. فهذول ما انذر لكن هم نعمة الله ادركتهم، فجاء النبي ينذرهم، جاء مشى معهم في مختلف المستويات وارشد ووجه وتحمل العناء، كل ذلك في الآية تشير الى هذا المعنى. هاي اذا اعتبرنا ما نافيه لتنذر قوما ما انذر ابوهم، يعني ان اباهم ما حصلوا على انذار ودول حصلوا على انذار. اما اذا لا، ما بمعنى الذي، يعني لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، يعني نفس اللي تعرضوا الى ابائهم هذول جاي يتعرضون الى اباهم انذروا وانت جاي تنذرهم مثل ابائهم على مستوى شلون اباهم نزلت لهم رسالة سماء، هذول ايضا نزلت لهم رسالة سماء. لتنذر قوما ما انذر اباهم، هاش نستفيد من عدة شو تنبه الجيم، يعني انا الان ما انذر به ابي هل هو حجة علي او لا؟ يعني جماعة افرض كانوا في ايام النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم القرآن يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أجي أنا أقول أن هذا الخطاب مو إلي، هذا مثل ما يسموه خطاب مواجهة، هذول كانوا أيام النبي هم اللي الله كلفهم، أنا شنو، أنا مو مخاطب، أنا شنو ما موجود، والمعدوم يقبح خطابه، أنا مو موجود حتى يخاطبني القرآن، كنت معدوم. فهل هؤلاء آبائي الشيء اللي أنذروا به يوصل إلي، يشري إلي، يمشي إلي أو لا؟ نعم يمشي. ليه؟ لأن من دليل احنا نقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فإحنا نعرف أن الشريعة أنا بعثت إلى الأسود والأبيض إلى الناس كافة، الله عز وجل أرسله للناس. فاللي أعطي آبائي اللي كلفوا به هو نفس وبالفعل تكاليف هي نفسها، يعني اللي كانوا ايام النبي صلى الله عليه واله كلفوا بخمس قروض، احنا هم نفس القروض كلفنا بها، كلفوا بصوم شهر رمضان احنا عين هم نصوم شهر رمضان من نشوف الهلال الى ان نشوف الهلال هذا ايضا نصوم، كلفوا بالحج احنا كلفنا بالحج، نفس التكاليف. نعم اكو شيء، شنو الشيء اللي اكو موضوعات تصبح جديدة تتغير الاحكام تبعا لها، تفت لي النقطة، يعني مثلا يوم من الايام ما كانت مصارف وبنوك، وبحيث ابائي راحوا الى البنك افرضوا اجروا يا معاملة تأمين على الحياة، تأمين على الحياة ما كان اكو، فابائي ما كلفوا بهذا، يوم من الايام ما اكو فرد، يعني بعض الموضوعات ما كانت موجودة حتى يجيها حكم، هذه لما صارت الان احنا نبحث لها عن حكم بالقرآن نلقى الاحكام موجودة،
بنجي اكو ادله عامه ندخلها، ها هذا اللون من التامين، هذا اللون من العقد، هل يشمله اوفوا بالعقود يو لا، اكو بي ربا، اكو بي غرار، اكو بي شيء من النوع يو لا، ما بي اذا ما بي لا ربا ولا غرار ولا ولا يدخل تحت اوفوا بالعقود، عقد من العقود واوفي به. فغايت ما في الامر انه اكو امور جدت، هاي الامور اللي جدت وضعت لنا تكاليف جديده. التفت لي شوي زين، يعني كانوا اولاد الصحابه في ايام الرسول صلى الله عليه واله اجواءهم شنو؟ اجواء كلها تبعث على التقوى، تبعث على الهدى، لان هذا يجي الى مسجد النبي يسمع موعظه، يشوف الصحابه صلاتهم استقامتهم ساقات جهاد مشرفه. الان يفتح عينه شي يشوف؟ يشوف تلفزيون بشاشه كبيره باجساد عاريه متبرجة بأحسن تبرج، نبيلين يشوف وسائل تحط على الجريمة، يشوف إلى جانب ألوان من المنشطات الذهنية والجنسية يستعملها، شنو المراد من عدها؟ حتى تشحذ على ارتكاب الرذيلة. يشوف أكو ثقافة داير مدايرة تقول له لا تكبت غرائزك، خليها تنطلق هالغرائز هاي، ها لا يخدعوك ذولا، لان اذا كبتت غرائزك راح تتدمر. ها يجي لي فرويد يعطي نظريه عريضه طويله منا لهناك، ويجون تلاميذ فرويد يشرحوها اله. ها هاي كلها اجواء جديده، هاي الاجواء الجديده ايش خلقت لنا؟ خلقت لنا تكليف جديد. شنو التكليف الجديد؟ التكليف الجديد انا مو بس مهمتي اطلع اولاد، لا كون هذا الولد بالوقت اللي اعطيه تلفزيون اقول له ابني ترى هذا التلفزيون مثل بعض الادويه قد يكون ضار وقد يكون نافع، ابني ترى اكو بي شيء الفلاني غلط، شيء الفلاني مو صح، اوخر عنه، ابعد عن بعض الاجواء، ابني من تطلع لا تروح ويا فلان ويا فلان. اخشته مو بس الله مكلفك تروح للسوق تكد وترجع بالليل، وهذا لجم ضربه وراح ويا اثنين ثلاثه وقاعد حطه وعلمه على شرب المخدرات. يا اخي صحيح الزمان فسد لكن احنا فسدنا ويا الزمان. يا اخي شويه كنا ننبه لاولادنا، ننبه لانفسنا، لمسؤوليتنا. الدنيا مو بس درهم تحصله، لا هذا ابنك اذا اندمر ايش راح يضل بالبيت؟ اذا رجع لك يتلوى من المخدرات، ها انت شويه امسك النهر قبل ما يتشع، قبل ما توقع حاول ان تضع له موانع حتى لا يترد الى الرذيله. صحيح طلب العلم فريضة على كل لكن هذا بالوقت اللي يروح الى الكلية نصحه بكلمة رشدة يقول له ابني راح تروح انت الى كلية قد تكون مختلطة بيها مرأة وبيها رجل، بس ترى هاي المرأة بنت واحد مثل ابوك او اخت واحد مثلك، لا تعتدي على اعراض الناس ابني، ترى اذا اعتديت على هاي يعتدى على عرضك. ها شوي اغرس عند حب المسؤولية، اغرس في نفس الطهر الفضيلة، اربع خمس كلمات من النوع، هاي كلها تكاليف تجود. افرض ابانا ما تعرضوا الى هالوضعيات، احنا تعرضنا اليه، الله عز وجل غدا يسألنا عنها. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. زين فالآية تقول لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، يعني الحقيقة اكو جملة من الاشياء خصوصا في هذا العصر، وبعد ان انفتحت المنافذ الفكرية هنا، انت يا اخي تتصور انت الان فالجهاز ها كبرى يجيب لك دنيا بكاملها يحطها بين يديك، دنيا دنيا ها بين يديك، هاي افاق ما كانوا متعرضين الها في الواقع. هاي الإمام سلام الله عليه يقول للواحد من أصحابه يقول له أنتوا أصبر من عدنا، قال له سيدي إحنا أصبر؟ قال له نعم، لأن إحنا نصبر على ما نعلم وأنتم تصبرون على ما لا تعلمون. هاي من هالنوع. شلون يعني؟ أفرض أنه أئمتنا أو أبنائنا، أبناء الشيعة اللي كانوا، أفرض أبناء المسلمين اللي كانوا في عصر الرسول ما تعرضوا إلى وضعيات من النوع. إحنا الآن الشاب إذا معها المغريات وقدر يضبط نفسه اعتقد ان الله يباهي به الملائكة، لان هاي ساحة جهاد،
هذا جهاد النفس من اهم الجهاد. ها هذول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني هذا يجاهد وين؟ في الله، حفاظا على عقيدته، حفاظا على عرضه، حفاظا على كرامته. ما من شك ان الله يباهي به الملائكة. ها اذا شوية ضبط روحه. طيب انتقلت الآية الكريمة من بعد قوله تعالى لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. شنو معنى فهم غافلون؟ ما شنو معنى فهم غافلون؟ يعني كأنه للعلة، أي الفاء للعلة، كأنه يقول لأن دولة إنما ينذرون لأنهم بغفلة. الإنسان غالبا تخلي الدنيا بغفلة، يغلب عليه الهوى، تغلب عليه المؤثرات العاطفية، يغلب عليه الجهل، يقول لا هذولا طلعهم من هالأجواء، حطهم بالجو الصحيح لأن دولة بغفلة، وهاي الغفلة ما مو صحيح أن يستمرون بالغفلة، لا حطهم بيقظة، نبههم، قلهم ترى انتم مو يومين ثلاثة ومنتهية قضيتكم، يومين ثلاثة كان صراحينا، ويقول ذاك واحد من الشعراء يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. إذا مثلا من الموت يهدونا نستريح والله نحط رأسنا على التراب والناس. ها؟ وإذا لا ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. مو تقرأ بالآية وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب إذا كان كذلك ما يصح أن الإنسان يبقى في غفلة وهو يعرف إلى عالم أن راح ينتقل إلى عالم يتاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. الإنسان يكون يشعر بأن من وراء عالم آخر راح ينتقل إلى يتاب به ويعاقب. هذا المعنى. ومن هنا تدرك مقدار استهتار بعض هؤلاء اللي يحاولون يحطوا لهم منزلة عدم الشعور عندهم بالآخرة. يقول يزيد بن معاوية يتمثل بأبيات من؟ أبيات عبد الله بن الزبارة. ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واشتهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. إلى أن يقول لعبت هاشم بالملك ولا خبر جاء ولا وحي نزل، لا معاد ولا خبر ولا. والغريب اكو اثر التشيع في الادب العربي الى سعيد جيلاني، اثر التشيع في الادب العربي كتابه يقول الشيعة وضعوا على لسان يزيد بن معاوية هذه الابيات، هي اخترعوها وحطوها على لسانه. مصيبة والله، انك لا تهدي من احببت. تسوي تقول له انت هيك يعني مفترض الشيعة بهالشكل كذبة؟ يعني ما فهم الشيعة ليش ذي الحكام هم شيعة؟ شيعة من النوع اللي عندك انت؟ لا بالعكس، اطهر الناس، ما يصدر منهم هذا المعنى ابدا. وبعدين الابيات شهيرة ومعروفة وما يحتاج أن يبرهنون عليها، وأكثر من مؤرخ من قومك يروي هذا. يقول وقف، وش وقت أقرأ هالأبيات؟ قرأها لما جابوا للرأس الشريف. يقول لي لقد كنت حسن الثغر، من قبل عبيد الله ابن زياد. والغريب الغريب اللي كان من كان قاعد يا عبيد الله ابن زياد لما كان بيدعود ويجيب هذا العود اللي بيده، ايش يضرب؟ يضرب بأنف، بأنف من؟ بأنف الحسين. ها؟ ومنو قاعد يما؟ أنس ابن مالك. شايف؟ أنس ابن مالك خادم النبي، ويعرف مكانة الحسين عند النبي، ويعرف شلون كان النبي يسوي إذا دخل عليه الحسين، كان يحتضنه هو وأخاه. يقول هذان ريحانتاي من الدنيا، يضمهما الى صدره. اقول له يا رسول الله ذلك الصدر الذي كنت تلصقه على صدرك
ليتك ترأه يوم العاشر من المحرم حين مرت عليه الخيل ذاهبة آهبة يقول تطأ الشنابك صدره وجبينه والأرض ترجف خيفة وتزعزع ذلك الوجه الذي كنت تشبعه لثما وتقبيلا. مرت عليه الداريات الشافيات خضب بالدم ملأته الجراحات ذلك الجبين الذي طالما اشبعه النبي لثما وتقبيلا. مرت عليه تلك الشافيات من الريح خرجت اليه اخته تمسح الدم والتراب عن وجهه

سيب الرجاد داويك يا نور عينك مرمرت بيك.

حشت عنده ومن حوله مجموعة من الأرامل واليتامى قد تعلقوا بها. أهذا يقول عمان أبي، وآخر يقول عمان أبي، وآخر يقول عمان أخي. يا حسين والله ما رمرتني.

0: ليرى انتساري للعدا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: براسي الحسين.

العلم شدا عبيد شنيا الحرام سوني فياي سوني بالهمة ما تنكر بالهمة ما عالشاطي شدا عبيد شنيا الحرام سوني فياي.

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيام عشاط مشهور العالم
1: لمن عبيد
0: شيء الحرام.

إيه إنني الحورة سلطانة زماني، إنني الحورة سلطانة زماني، هو بهم ذو الجوشن وبيت حيدر علي.

يستحل مثل السحابة ينتمط رأي مستحل مثل السحابة الله حجب كان بقرآنه وحجابه الله

0: طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سوالي سوالي لسه بالشباب لا تبرد راس الحسين
1: راس الحسين سوالي
0: شباب صوت ليش ساكت لسه لا تبرد بوي راس الحسين
1: راس الحسين سوالف يا
0: بالهم بالهم ناتي
1: يا زين
0: معشق
1: مش
0: بالهم
1: بالهم ناتي يا زين عشاق مش موري على

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربة العباس عصرها بحليقنا، جربة العباس نصرها بحليقنا.

راسهم وانت العشيرة يزيد باكر يصغر وانا الكبيرة صغير باكر

0: عين حسرة نساء رد نوك الوحدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم، وهذه التغطية الخاصة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ومسيرة الأربعين، هذه الأيام الأليمة والحزينة التي يعني هي ذكرى كبيرة لعودة ضعن السبايا وعودة السيدة زينب عليه السلام لكربلاء، وهذه المسيرة العظيمة ويعني حاليا تتشرف شوارع مدينة بابل ومنازل أهل بابل بزائري الإمام الحسين. ويعني سأكون معكم طيلة هذه الفترة للتغطية، أحدثكم على فليفل وعلى المكسر المخرج مصطفى القزويني.

0: نعم أحب متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، رجعنا وياكم وهذه التغطية الخاصة للمسيرة العظيمة، مسيرة الأربعين، وهذه الأيام الأليمة الحزينة التي تشهد يعني حاليا شوارع بابل ومنازل أهل بابل بالتشرف بخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. ويشكل أهالي بابل هذه اللوحة العظيمة، اللوحة التي ترسم خدمة الإمام الحسين وخدمة زائري الإمام الحسين، ابتداء من أهالي بابل إلى أصحاب المواكب إلى الدوائر الحكومية إلى كل المؤسسات المعنية إلى حتى منظمات المجتمع المدني، كل يعني الكل يشارك في خدمة الإمام الحسين وخدمة زائري الإمام الحسين. سنبدأ يعني بأول من سيكون معنا من الضيوف، هنالك نشاط كبير للجانب الإعلامي والقنوات الفضائية وكل مفاصل الإعلام، ونخص بالذكر من سيكون معنا ضيفا هو مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في بابل الأستاذ حيدر المعموري، إذا كان الاتصال جاهز أستاذ مصطفى. نعم معنا أستاذ حيدر المعموري مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في بابل. السلام عليكم أستاذ حيدر.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم أستاذنا الكريم.
0: عظم الله أجرك أستاذ حيدر، وشاكرين لما تقدموه من يعني حضرتك وكل المفاصل الإعلامية في المحافظة لما تقدموه في هذه المسيرة العظيمة.
1: الله يحفظكم، جزاكم الله خير الجزاء.
0: أستاذ حيدر، بدنا نعرف نشاط الهيئة، احنا نعرف يعني شفنا وشهدنا تنسيق كبير من حضراتكم مع القنوات الفضائية وعمل هذه القنوات في أثناء تغطية زيارة الأربعين وتسهيل مهمتهم وتقديم كل ما يلزم للقنوات الفضائية والأخوة الإعلاميين والصحفيين.
1: نعم استاذنا، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين. شرف عظيم لي أن أكون في خدمة إذاعتكم الموقرة هذه الإذاعة وهذا الصوت النقي، ونتمنى الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق.
0: أهلا وسهلا بحضرتك وشرفتنا.
1: أستاذ علي المحترم المكرم، حقيقة انطلاقا من قول الله فإنها من شق ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم.
1: وانطلاقا من قول سيدي ومولاي الإمام الصادق سلام الله عليه، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا.
0: نعم.
1: حقيقة هيئة الإعلام والاتصالات تؤمن إيمانا عميقا بأن الأسرة الصحفية والأسرة الإعلامية هو الامتداد الحقيقي لصوت زينب الحوراء، وهي الحقيقة التي يقع عليها الجهد الأكبر في نقل الصورة الحقيقية المشرقة لزيارة الأربعين بوصفها أكبر تجمع إنساني علمي في هذا العالم. وعليها يقع وعلى الأسرة الصحفية إبراز القيم الإنسانية للنهضة الحسينية وإسالة الإمام الحسين سلام الله عليه في الإصلاح والعدالة. لذلك أخذت الإعلام والاتصالات دور وقفت بإنتاج الأسرة الصحفية وجميع المؤسسات الإعلامية المرخصة.

0: يعني شاهد يعمل بمجال الميديا.
1: كريم، ولذلك نشرت فرقنا الفنية منتشرة في جميع المناطق الفيديو. يعني نستقبل الأسرة الصحفية العالمية منذ لحظة وصولهم إلى عراقنا الحبيب، ونجري التنسيقات بالنسبة للصحافة العالمية وصولا إلى كربلاء المقدسة، واستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية مع العتبات المقدسة، تأمين وصولهم وتغطية آمنة للأسرة الصحفية العالمية، وكذلك فيما يخص القنوات المحلية. نعمل على حل جميع الإشكاليات التي من الممكن أن تواجه العمل الصحفي، لا سيما حتى في قطاع الاتصالات ضعف شبكات الهاتف النقال. كما تعلم جنابك الكريم،
0: نعم
1: التغطية المباشرة اليوم تعتمد أما على اللاجئ، وكلها تربط بجودة خدمات الهاتف النقال. أيضا لدينا طرق منتشرة في جميع المحافظات، أتكلم عن بابل،
0: نعم
1: لدينا 12 فريق. هذه المهمة، مهمة هذه الطرق الاستجابة الفورية لأي زملائنا وأخوتنا الصحفيين، إن كانت هنالك سوء في تغطية خدمات الهاتف النقال أو الاس ان جي، ممكن أن نعالج لحظيا. وحدثت مع الكثير من القنوات، لا سيما اليوم مع القناة العراقية وغيرها، وحقيقة نحن نتشرف أن نكون يد بيد مع الأسرة الصحفية البابلية. حقيقة
0: أكيد. أستاذ حيدر، شلون شفت يعني جودة تغطية الأخوة بالقنوات الفضائية لهذه الزيارة؟ يعني القنوات الفضائية سواء العراقية أو غير العراقية، شلون شفت يعني أدائهم كتغطية ويعني أداء دور إعلامي؟
1: سيدي الكريم، أتحدث بكل صراحة، بابليا الأسرة الصحفية البابلية يشار لها بالبنان. الصحفيين البابليين حقيقة من أصحاب الكلمة وأصحاب العدسة، يشار لهم بالبنان. هم الحسين قبل أن يبدون دورهم المهني والصحفي كانت تغطية حقيقة ملتزمة مهنية، التزام بضوابط البث الإعلامي، وكانت تغطية تبرز المشرف حقيقة أستاذ علي. هذه
0: نعم
1: الأعداد المليونية من سبع المستحيلات أنهم أي من الدول ضمن الإمكانيات الحكومية أن تستطيع تغطيتها، ولكن بالتكاتف الشعبي، التكاتف شعب بابل، التكاتف الشعب العراقي بصورة عامة، هو اللي يؤدي إلى نجاح الزيارة. وحتما الإعلاميين والصحفيين هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب ومن أبناء هذه
0: نعم
1: المحافظة الكريمة، وحقيقة كان دور مشرف. أيضا أستاذ علي، أشير إلى جزئية،
0: نعم
1: نحاول نحن والأخوة في دائرة الإعلام والاتصال الحكومي وفي مجلس المحافظة، نقابة الصحفيين وكل المسميات المحترمة المختصة بالشأن الصحفي، سنعمل على أن نجمع وأن نعمل قاعدة بيانات توثيقية لهذا الجهد الحسيني المبارك.
0: نعم فيما يخص يعني السؤال الأخير مع حضرتك، فيما يخص شركات الهاتف النقال، أولا شلون شفتوا أدائهم؟ وأريد أعرف من حضرتك يعني مدى مراقبتكم لعمل شركات يعني الاتصال.
1: متفضل بها
0: نعم
1: انت وعلى بدينا بخطة استباقية منذ أشهر لاستعدادا لهذه الزيارة المليونية. نعرف حجم الضغط اللي يمر على محافظة بابل، باعتبار أن محافظة بابل عزيزنا هي ممر ومطار للزائرين. الزائر في بابل يستقر مدة يومين أو ثلاثة، قد يذهب إلى كربلاء يستمر يوم واحد، أما في بابل كل المحاور ابتداء من انطلاقا من المحور الاول اللي هو واسط، مرورا بالشوملي وصولا الى كربلاء، والمحور الثاني ديوانيه مرورا بالطليعه وصولا الى كربلاء، والمحور الثالث اللي هو بغداد اسكندريه مسيب ام الهوى. فرقنا انتشرت، وحقيقه هذه السنه من الامور اللي ملفته وحقيقه نفتخر بها، من على جنب عجله وهي موجوده محافظة بابل، وهي واحدة من خمس عجلات موجودة في جمهورية العراق. عجلة مهمتها الرئيسية هي رصد جميع الطيف الترددي اللي موجود، وأيضا قياس جودة الخدمة المقدمة إلى أبناء المحافظة وإلى الزائرين الكرام. أستاذ علي، يعني من بركات الإمام الحسين خلال السبعة أيام الأخيرة أجرينا أكثر من 230 فحص في مختلف الأقضية والنهار،
0: يعني
1: هي
0: هاي العجلة من
1: محاولة
0: شأنها
1: تقنية.
0: مراقبة الجو، مراقبة ما يعني ما موجود من ترددات إذاعية ومن شبكات اتصالات وحتى من مواضيع الدرونات وهاي الأشياء، صح أستاذ حيدان؟
1: نعم، التنسيق جرى في انه هذه العدة هي تقيس جودة البيت الترددي، سواء كانت اجهزه النداء المباشر التوكي، سواء اجهزه الهاتف شركات الهاتف النقال، سواء كذلك اجهزه البث المباشر كما تعلم، كذلك نعم. الانترنت الارضي ما قامت به هي ايضا اضافت حزم تردد، اضافت الحزم الاخرى.
0: نعم.
1: نتمنى على زيادة السعات هذه السنة، كما تعلم هي أول سنة افتتاح مكتب محافظة بابل اللي انفتح قبل أشهر قليلة، وأمنا على أنه نفتح سعات، يعني سعات جديدة، سعات ترددية عملت على نطاقات 900 وعلى 1800 وعلى 2100 وكذلك على 2600. هذه السعات الترددية اللي ضفناها حقيقة حتى نقدر نوفر استفادة كبيرة على جلب 11 محطة متنوعة الأبراج. سيد الكريم، الأعداد مليونية اللي تدخل في بابل.
0: نعم.
1: والاستيعابية ضمن الاستقرار الاعتيادي حتما هي أقل من الاستيعابية أثناء مدة الزيارة. عملنا على أنه نجلب 11 محطة متنقلة من الممكن أنه نعالج ونناور بها على محاور الزائرين لغرض الحفاظ على جودة الخدمة.
0: نعم طبعا، حضراتكم مشكورين لما تقومون به. يعني أنا أعرف أنه مكتب بابل هو حديث العهد، مكتب بابل يعني اللي يخص الهيئة حديث العهد، ولم يمر عليه عام واحد على الافتتاح، وأشهر هي يعني استطعت أن يعني دخلون بجو العمل، وما شاء الله نشاط واضح لحضراتكم وللهيئة.
1: من خلال إذاعتكم الموقرة، وأنا أعرف أن هذه الإذاعة مسموعة، أنا شخصيا متابع لهذه الإذاعة الكريمة المهنية و بشكل شخصي متابعها من خلال إذاعتكم، نضع رقم 177
0: 177
1: في خدمة كل المواطنين، في خدمة كل زائري محافظة بابل. أي شكوى هنالك غرفة المسؤول عن كلامي موجودة لمدة 24 ساعة.
0: شكوى في خصوص شركات الهاتف النقال أو في خصوص شنو؟
1: نعم نعم نعم نعم، أي سوء خدمة في أي مكان من محافظة بابل.
0: نعم.
1: تحت نطاق خدمة مكتبنا كما قلت جنابة المصابة تقريبا 5 أشهر.
0: نعم.
1: احنا مستعدين ومتواجدين على الهاتف 24 ساعة، نستقبل اي شكوى وسنعالج في نفس اللحظة.
0: نعم، شكرا جزيلا.
1: في نفس اللحظة.
0: شكرا جزيلا لحضراتكم ولوقتك استاذ حيدر.
1: لكم الاحترام والتقدير ولمهيكم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الخدمة في ميزان حسناتكم، في ميزان حسنات الشعب البابلي. لكم كل الاحترام والتقدير.
0: شكرا لحضرتك. شكرا احبتنا. فاصل ونواصل. طئطئ الراسي واختصر يمحى

0: نعم، رجعنا وياكم أحبتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه التغطية الخاصة لزيارة ومسيرة الأربعين وزيارة الإمام الحسين عليه السلام. ما نشاهده من خدمة تقدمه هيئة المواكب ومواكب أهالي بابل، يعني لوحة رائعة، لوحة حسينية كبيرة، كرم وضيافة أهالي مدينة الحلة وبابل عموما مضرب للأمثال. طبعا جميع محافظاتنا هي يعني لا تقصر في هذا الشأن، لكن خصوصا نذكر يعني كوننا من هذه المدينة المعطاء، مدينة الإمام الحسن عليه السلام، مدينة الكرم. نشاهد يعني ما تقدمه هذه المواكب شيء كبير، و يعني تقف على كل احتياجات الزائرين في كل الجوانب. معي من شبكة مراسلينا يعني الصحفي علي العجيلي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أستاذ علي، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
0: عظم الله أجرك. أنا أعرف أنت حاليا بأحد طرق المواكب أستاذ علي.
1: نعم زميلي، أنا متواجد في أحد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة.
0: اشرح لنا شنو جاي تشوفه خدمة المواكب، الزائرين ايش قد الأعداد ممكن اللي التقريبية يا حضرتك الوضع يعني؟
1: نعم، بالحقيقة مثل ما أنت تعلم وجميع المستمعين يعلمون أن محافظة بابل هو موقعها استراتيجي، وتعتبر الجسر الرابط بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وهي تعتبر البوابة الشرقية لمحافظة كربلاء، ومن خلالها يمر ما يقارب أو أكثر من 60% من الزائرين متجهين إلى كربلاء المقدسة، وبالتحديد يمرون في طريق أو في شارع 60 لا سيما من مداخل المحافظة الثلاثة. ما نشاهده حقيقة هنا من تقديم خدمات من قبل أهالي بابل، وكما تعلم أنت والمستمع يعلم مدينة الحلة هي مدينة كريم أهل البيت الحسن المصطفى عليه السلام. فبالحقيقة يعني الكلام لا يوصف ما نشاهده من كرم ومن سخاء الأهالي المواكب، وخصوصا الصغير تجده يخدم في المواكب قبل الكبير، وكأن حال لسان أهلهم يقول لقد نذرنا أطفالنا لخدمة زوار أبا عبد الله، وأن أطفالنا ليسوا أعز من أطفال وعيال الإمام الحسين عليه السلام.
0: نعم أستاذ علي، شلون نشوف موضوع يعني تقديم الخدمة للزائرين؟ شلون يعني يمكن بالعام الماضي إذا تتذكر مرينا بمثلا بمشكلة يعني تقصير بوجود مادة الثلج. شلون نشوف هاي يعني اختلاف هذه السنة عن السنة الماضية؟ شلون نشوف تقديم الخدمة المواكب، عمل الأخوة بكل المفاصل الموجودة بالمواكب؟
1: بالحقيقة خل أحكي لك إيجاز عن ما موجود في محافظة بابل على جميع المستويات. أولا من الناحية الأمنية، الناحية الأمنية الحمد لله مرنة ومتكاملة ولا تشهد قطوعات كثيرة، والدليل إلى الآن شارع 60 يعني مفتوح، لم يغلق سايد السيارات، فقط اقتصر الأمر على جعل المواكب والزوار يسيرون في السايد الخدمي، وهذا
0: شارع الخدمي. نعم،
1: إيجابية تحسب إلى المرور.
0: نعم، هاي أعتقد السنة الأولى أستاذ علي، هاي السنة الأولى اللي ما غلقوا 60، بقى يعني فقط الخدمي مغلق وبقى شارع 60 يعني مفتوح أمام العجلات.
1: نعم، هذا ينطي شوية مساحة أكثر لحركة السيارات للذهاب والإياب، خصوصا مثل ما طرقت قبل قليل هي موقعها استراتيجي محافظة، فبالتالي جميع المحافظات تمر بهذا الشارع إذا كانوا ذاهبين من خلال السيارات إلى كربلاء أو عائدين إلى منازلهم في باقي المحافظات. المواكب هنا كثيرة، ما يقارب أكثر من 3000 موكب منتشر في محافظة بابل على جميع مداخل المحافظة، يقدم جميع الخدمات من مأكل ومشرب ومبيت، وأيضا تقديم الرعاية الصحية، وأيضا هناك عدد من المفارز منتشرة، المفارز الطبية التابعة إلى دائرة صحة بابل.
0: نعم،
1: وهي في عموم محافظة 105 مفرزة، بالإضافة إلى كوادر الطوارئ موجود، هؤلاء الكوادر موجودين في المؤسسات الحكومية في المستشفيات يعني الطوارئ، بالإضافة إلى 92 سيارة إسعاف، 25 منها يعني تعزيز من محافظة بغداد وواسط.
0: أستاذ علي، شلون نشوف الخطة المرورية بالمحافظة؟ يعني بالشوارع
1: يعني
0: التي تتواجد بها أنت؟
1: يعني يعني للأسف يعني الحركة المرورية مو بالمستوى المطلوب،
0: نعم.
1: لم يتم فتح طرق جديدة أو أفرع داخل مركز الحلة لتقليل الزخم على شارع 60، فبالتالي هذه الزخم أثر على حركة السيارات أو حركة الزائرين أو حركة الأهالي حتى في داخل المحافظة. وكما تعلم يعني سمعنا أن الخطة المرورية لم يصادق عليها مجلس المحافظة، فبالتالي كيف تطبق هذه الخطة المرورية ومجلس المحافظة لم يصادق عليها؟ يعني هناك مؤشرات وهناك يعني أداة استفهام على الخطة المرورية كيف تطبق، والمجلس يدعي أو يقول إلى الآن أنا لم أصادق عليها.
0: طيب،
1: فيعني الحمد لله ما موجود في محافظة بابل هو يعني فخر واعتزاز ولكل أهالي محافظة بابل. أما بخصوص الخطة الأمنية، الخطة الأمنية يعني تمحورت على 3 محاور، منها الشمالي والوسط والجنوب، وأيضا هناك جميع ما يقارب أكثر من 21,000 عنصر أمني يشارك في هذه الخطة من جميع مفاصل قيادة شرطة بابل، وبالإضافة إلى الجهود المباركة والجهود الكثيرة والكثيفة من قبل الحشد الشعبي في بابل أو الفرات الأوسط، ما يقارب 6,000 عنصر أمني لتغطية مدخل المحافظة الشرقي وهو من ناحية النيل وصولا إلى سيطرة أم الهوى، هي السيطرة الفاصلة والحدودية بين محافظة بابل ومحافظة كربلاء.
0: نعم. أستاذ علي، سؤال أخير مع حضرتك.
1: نعم.
0: شلون نشوف الزائرين بمحور شمال بابل؟ أنا أعرف حضرتك دائما تتواجد بهاي المناطق. محور شمال بابل، شلون نشوف كثافة الزائرين وانسيابية السير هناك؟
1: محور شمال بابل هو ما يتعلق بقضاء المحاويل والنواحي التابعة لقضاء المحاويل، بالإضافة إلى قضاء المسيب، من هناك مرور أهالي كربلاء، العفو، أهالي بغداد والمحافظات المجاورة. إلى الآن شمال بابل لم يشهد الزخم الكبير والكثير من قبل الزائرين، أولا يعني لقرب المناطق المجاورة إلى شمال بابل، فبالتالي يعني الزائرون ما يخرجون يعني حاليا. يعني
0: كذلك أستاذ علي، هناك محور أعتقد هو يعني تم تحويل مسير الزائرين، معظم مسير الزائرين إلى طريق آخر. يعني أنا عرفت هيك معلومة أنه أكو طريق آخر من خلال جسر الفاضلية ومنطقة جرف النصر، يعني تحول طريق معظم الزائرين من محور ثاني، لذلك قلت الزائرين على طريق المسيب، يعني أصبح المسير بطريق آخر.
1: المناطق المجاورة إلى شمال بابل تم دمجهم على طريق الزائرين القادمين من بغداد.
0: نعم.
1: أما أنا أتحدث عن المناطق المجاورة لقضاء المحاويل مثل الجبلة وناحية الإمام والصويرة.
0: نعم. نعم.
1: والمناطق الريفية المجاورة إلى قضاء جبلة. تمام.
0: نعم. نعم.
1: فهذه المناطق ما تخرج حاليا يعني في هذا الوقت إلى الزيارة، ممكن يوم غد أو بعد يوم غد نلاحظ وجود زوار يمرون بقضاء المحاويل ومن ثم إلى سدة الهندية ومن ثم إلى الحسينية التابعة إلى كربلاء المقدسة.
0: نعم، شكرا لحضرتك الصحفي والإعلامي علي العجيلي.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: نعم، رجعنا وياكم أحبتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه التغطية الخاصة لزيارة الأربعين والمسيرة الحسينية العظيمة وما تقوم به محافظة بابل من خدمة عظيمة لزائري الإمام الحسين. هنالك تحية كبيرة لأخوتنا وأبطالنا بالقوات الأمنية وما تقوم به مفاصل الدوائر الأمنية في محافظة بابل من يعني انتشار وتنظيم وتأمين لهذه الزيارة وهذه المسيرة العظيمة. هنالك أعداد كبيرة، يعني ما يقارب 25,000 منتسب أو أكثر، يعني منتشرين على طول الطرقات التي يسير بها الزائرين والمحاور التي يدخل منها الزائرين محافظة بابل، وحتى تسليمهم إلى يعني دخولهم إلى مدينة كربلاء. كذلك يعني نخص بالذكر قيادة شرطة بابل التي يشترك يعني منتسبيها ب 21,000 منتسب تقريبا يقوم بالتأمين. كذلك يعني الأخوة بمنتسبي دائرة المرور الذين يعني نشاهدهم منتشرين بالطرقات لتنظيم عملية السير، خصوصا أنه هنالك يعني بعض القطوعات وهنالك زخم على بعض الشوارع وبعض المعابر في محافظة بابل. كذلك لا يفوتني ذكر أبطالنا وأخوتنا بهيئة مديرية الحشد الشعبي مكتب بابل المشتركة بآلاف المنتسبين الذين يعني منتشرين على طول الطرقات لتأمين يعني سير الزائرين، والذين يشتركون كذلك بمواكب خدمية ومواكب طبية، ولهم يعني الكثير من المنافذ والنقاط التي يقدمون من خلالها الخدمات. كذلك هنالك يعني خطة صحية وضعت من قبل دائرة صحة بابل، يعني أبطالنا بالجيش الأبيض اللي دائما نشوفهم متواجدين بكل زيارة وكل قضية تخص خدمة زائري الإمام الحسين. يعني حتى نقف على تفاصيل ما يقدمه خدمة من منتسبي دائرة صحة بابل وإدارة الدائرة، معي زميلنا الصحفي لؤي الرسام مدير إعلام صحة بابل. السلام عليكم أستاذ لؤي.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ علي الزميل الغالي، وتحية لك ولزميل مصطفى القزويني ولمستمعي جامعة المستقبل.
0: تحياتنا لحضرتك زميلنا وأخونا أستاذ لؤي. حقيقة مشكورة دائرة صحة بابل لما تقدمه، احنا نريد نعرف من حضرتك تفاصيل الخدمة، يعني ما تقدمه والخدمة التي تقدمها دائرة صحة بابل لزائري الإمام الحسين عليه السلام.
1: بداية عظم الله جورنا وجوركم بأربعينية الإمام الحسين. كالعادة دائرة صحة بابل وفي كل مناسبة وخصوصا هذه المناسبات الدينية أعدت خطة صحية تضمنت نشر 105 مفرزة طبية ثابتة. هاي تكون على مدار الساعة صباحا ومساء ثلاث شفتات. بالإضافة إلى توفير 92 عجلة إسعاف اللي هي من محافظة بابل، و 25 عجلة إسناد مشكورين رضونا بها محافظات واسط وبغداد ونينوى.
0: بالإضافة عجلات إسعاف أستاذ لؤي؟
1: نعم عجلات إسعاف. بالإضافة إلى استنفار كافة مؤسساتنا الصحية وطوارئ المستشفيات والمؤسسات الصحية. هذه المفارز تم رفدها بالأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا هناك يعني شعب الرقابة الصحية هي يوميا هناك جولات خاصة للمفارز العفو والمواكب الحسينية اللي ما يقدم ومتابعة ما يقدم من مأكل ومشرب، بالإضافة إلى شعب الصحة العامة وشعبة الإعلام لنشر التوعية الصحية للزائرين. أكثر من 5,000 مشارك من منتسبينا شاركوا في هذه الزيارة الأربعينية. وأحب أن أنوه أنه هذه الأعداد فقط اللي كانت في الجدول لهذه الزيارة. الكوادر الصحية تعرف أنه دائما في كل مناسبة وفي كل حدث تكون حاضرة بهذا الموضوع. حتى الكوادر الصحية اللي ما موجود اسمها بالجدول المفارز تكمل شغلها بالمؤسسات الصحية وترجع تخدم في المفارز الصحية.
0: نعم، حقيقة نشوف هذا دائما، انه الكوادر الصحية بدائرة صحة بابل متواجدة بكل الأحداث اللي يعني تخص انه يكونون متواجدين. يعني اكيد هم يعني اخوتنا وهلنا وناسنا كلهم مشاركين بخدمة الإمام الحسين عليه السلام، ونشوفهم شلون يشوف توفير العلاجات وتواجد الأطباء بهذه النقاط. أستاذ لؤي،
1: حقيقة أنا يعني بدون مجاملة وحتى لا أكون منصف أيضا،
0: نعم،
1: هذه السنة لم أرى أي تقصير من الجانب الخدمي للمؤسسات الصحية من خلال توفير الأدوية وتوفير الكوادر الصحية والطبية. سابقا يعني كانت كنا نسمح بوسائل التواصل الاجتماعي أو دائما يتصلون بي مثلا عندنا قصة فلان كذا ونقدر نوفرها، لكن لغاية اللحظة لم أشاهد أي تقصير في كافة المستويات من خلال الأدوية أو تقصير من خلال كوادرنا الصحية والطبية.
0: نعم سعد لو عندك،
1: بالمناسبة
0: نعم تفضل
1: نعم
0: تفضل.
1: نعم لغاية يوم أمس
0: نعم
1: استقبلت مفاردنا الصحية 3000 وشوية منتسب، العفو 3045 يعني
0: حالة
1: من
0: صحية.
1: الزوار اللي استقبلتهم لغاية يوم أمس.
0: نعم هذا كان سؤالي،
1: هذه
0: اللي أسألك
1: الإحصائية
0: عن
1: غير
0: الإحصائية اللي إحصائية الحالات الصحية أو الحوادث أو هاي الأشياء، اللي يعني كم
1: نعم
0: مراجع للمفارز الصحية
1: يعني حقيقة أكثر من 3000
0: حالة.
1: زائر
0: نعم
1: استقبلتهم مفاردنا الصحية،
0: نعم
1: بالإضافة للحوادث. يعني الحوادث إن شاء الله يعني هي إن شاء الله خلينا نقول قليلة، لغاية هذه اللحظة هي فقط 3 حوادث
0: نعم ثلاث
1: سجلتهم
0: حوادث فقط.
1: المؤسسة. نعم فقط 3 حوادث.
0: نعم
1: نعم
0: الأستاذ لؤي الرسام مدير إعلام صحة بابل، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا لك.
0: أحبتنا فاصل قصير ونواصل.
2: روحي وعمري مغرم جيت حسين يدري، أنا وقلبي وروحي وعمري مغرم جيت حسين يدري، جنة حضرته وشفنا تحتها مو أنهار الناس تجري.

0: نعم، رجعنا وياكم أحبتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه التغطية الخاصة للمسيرة الحسينية العظيمة وما تقدمه محافظة بابل لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة عام بعد عام نشوف يعني أشياء يعني جيدة تكون موجودة بمواضيع الخطة الخدمية لهذه الزيارة. بالأعوام السابقة يعني كنا نشوف مشاهد مؤسفة بصراحة من غلق ل يعني بعض الشوارع الفرعية أو الشوارع الرئيسية ب يعني أكوام النفايات للأسف، حتى يغلق الشارع فيعني يتم يعني وضع النفايات وغلقها بالنفايات. هذه السنين ما شاء الله نشوف يعني القضية اختلفت والخطة الخدمية تحسنت أكثر. للوقوف على أيضا على يعني تفاصيل المواكب الحسينية والمسيرة الحسينية، معي من شبكة مراسلينا وزملائنا الزميل الصحفي زيد الأصيل. السلام عليكم أستاذ زيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم أستاذ علي والأخ المخرج وجميع مستمعي إذاعة جامعة المستقبل.
0: عظم الله أجرك أستاذ زيد.
1: نعم أستاذ علي، اليوم وصلت في محافظة بابل زيارة الأربعين الذروة القصوى، حيث دخلت محافظات الناصرية والعمارة ومحافظات السماوة ويوم غدا محافظة الديوانية وهذه المناطق المتاخمة لمحافظة بابل. طريق شارع 60 مزدحم جدا بإجراءات أمنية وصحية وخدمية متواصلة منذ الصباح حتى المساء. لا يهدأ هذا الطريق وسط مدينة الحلة. هذه السنة نفس العام الماضي تبدأ الذروة في المسير بعد الساعة الثالثة ظهرا، كما تعلمون درجة الحرارة تصل إلى 52 أو 50 درجة، وحرارة الجو مع الطرق المؤدية إلى مدينة خرطاء المخزرة. تبدأ المسير بعد الظهر وتستمر حتى صلاة الظهر.
0: أستاذ زيد، تزايدت الأعداد اليوم؟ نعم، صوتك غير واضح استاذ زيد.
1: الو استاذ علي.
0: نعم اسمعك تفضل. الو
1: استاذ علي تسمعني؟
0: اسمعك استاذ زيد.
1: نعم
0: تفضل.
1: محافظة بابل ومدينة الحلة منذ تبدأ من ناحية الطليعة والشوملي وطولا الى قضاء القاسم، جميع اهالي محافظة بابل رجالا ونساء واطفالا كلهم مستنفرين لخدمة الزائرين الكرام. كما تعلم ما يقارب 60% من عدد الزائرين المتجهين إلى كربلاء المقدسة يمرون بمدينة الحلة. أنقل لك مشاهدات عينية يعني أنا شاهدتها خلال الخدمة في المواكب المقدسة في المواكب الحسينية في الطريق إلى كربلاء. هناك المشكلة الكبرى التي تواجه المواكب هو الثلج الصراحة. الحرارة مرتفعة جدا. أكو هناك خدمة من قبل ديوان محافظة بابل والجهات المعنية في محافظة بابل، لكن تعرف كل شيء في الخدمة يحتاج إلى ثلج. لذلك مع توفر هذه الكميات المواكب الحسينية تشكو وتشكو عدد محدود من الثلج، لكن الحمد لله والشكر الخدمة متواصلة والمسير متواصل.
0: نعم استاذ زيد، بالسنين السابقه استعانت المحافظه بالمحافظات الاخرى بمحافظات الجنوب اللي تنتهي بها الزياره، استعانوا بها حتى ترفد المحافظه بماده الثلج واللي نحتاجها بكل فعاليات الخدمه، بكل يعني مع ارتفاع درجات الحراره اكيد نحتاج الثلج بكل مفاصل عمليه الخدمه. فيعني يعني موضوع المعامل الموجودة بمحافظة بابل ما أعتقد تسد الملايين اللي تدخل للمحافظة، ما تسد حاجة هاي الملايين. المواكب آلاف المواكب تحتاج إلى ثلج يعني لحظي بالساعات تحتاجه، فيعني من خلال حضرتك وتسليطك الضوء وذكرك لهذا الموضوع واحنا ذكرته ايضا مع زميلنا علي العجيلي، نحتاج يعني رفد اكثر للمحافظه بموضوع الثلج ومتابعه من قبل الجهات المعنيه لهذا الموضوع.
1: استاذ علي، بعد الازمه في العام الماضي، العتبات المقدسه في كربلاء تداركت الوضع وقامت بانشاء معامل في كربلاء. نحتاج من مجالس المحافظات، نحتاج من ديوان المحافظه في المحافظات اللي يعني على خط السير الى كربلاء ان اعداد خطه توازي الخطه الامنيه والخطه الخدميه. انا اشوف يوميا يعني خصوصا في شارع 60 سياره الصبح موجوده توزع، وسياره العصر وسياره بالليل، لكن لكثره المواكب ولوصول ذروه الزائرين في محافظه بابل الثلج ما يكفي المواكب. المي يحتاج ثلج، العصير يحتاج ثلج، اللحم يحتاج ثلج، كل شيء، كل الخدمات التي تقدم في محافظة بابل وفي المحافظات الأخرى هي تحتاج إلى ثلج. والحرارة مرتفعة جدا، لذلك من خلالك ومن خلال إذاعة جامعة المستقبل وجميع من يسمعنا، نحتاج خطة طوارئ إن شاء الله في السنة القادمة، لأن إحنا على مدى 5 سنوات قادمة راح يصادف زيارة 40
0: بدرجات حرارة عالية، صحيح
1: في العراق.
0: نعم. شكرا جزيلا لحضرتك الزميل زيد الأصيل، وشكرا لوقتك، وإحنا نعرف حاليا أنت حضرتك بالموكب لغاية هذه الساعة.
1: كل الشكر أستاذ علي، وكل الشكر أستاذ مصطفى القزوين وجميع الكادر. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لحضرتك أحبتنا ومستمعينا، يعني جاي يشوفون موضوع يعني الخدمة، ما شاء الله مدينة الحلة تقف على قدم وساق لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله يعني توفر الجهات المعنية وكل معني بموضوع الثلج، إن شاء الله يعني توفر هذه المادة، يعني جاي نعاني منها كل سنة، فإن شاء الله يعني أكيد إحنا نعرف معملين ما تكفي بمحافظة بابل لهذا الموضوع، إن شاء الله بالسنين القادمة تحل هذه المشكلة. أحبتنا ومستمعينا، إلى هنا تنتهي تغطية الزيارة 40 لليوم، ونلتقي إن شاء الله وتغطيات قادمة. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على فليف الوعلى المكسر مصطفى القزويني، في أمان الله.

قطفة تراب الزائر قدسي وطاهر حتى جهنم بيه تطفى.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حضن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف، فريد عالمي يشوف، يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

حلبي. هم عندك رد علينا؟ لو انت

هم عندك رد علينا. لو انت مأمن بيه جاوبني.

0: رأيك.
1: نستمر نريد ناخذ لنا شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

يخاطب الجيل يقل لقوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان الفكر والله.

راحت هالكل من سئلك لا ظلت بالأذهان راح

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أمني تشوفك. أي والله.

عاشق يا إيه عمي بلك الله للطيب الغالي خادم الحسين الشاعر حسام الحمزاوي جت تمشي وتمشي من المحن وين أبو فاضل يجينا دون وعنا

وين ابو فاضل يجينا دون ضعنا بالدرب تشكي علي السجاد لهلنا تقل عمك دامي ماتن ما وصلنا

لو ساعة واحدة أحكي وياه وين الله وعد لينا تلقاه لو ساعة واحدة أحكي وياهم.

0: الباكي الله الله يا مربعين
1: عافيتك
0: امي تشوفك عايش في دول هالصوت.

حبل رجعت لكن ما كيف بكيها تفرش الراية وشادت خلديها

0: تمشي وتحس تمشي وتحس في الشمس طاحت علي.
1: الله يساعد قلبك واولادك.
0: تمشي وتحس

0: غير شكل هم الحنيه بنيه بكتفها وبيد بنيه ما خلت وحده تحس مس بي ما خلت وحده تحس مس بي بالليل تضمد بالمجوية بالبجي بالبجي الله اليوم
1: أربعين
0: صافي احشو يا أحد
1: أمنيتي أشوفك صاحب عزة
0: اليوم أربعين
1: صافي
0: فدوى صوتك

خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمعنا حسين الجيل خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمعنا حسين الجيل

بل كبو فاضي نشوفها طيبة. كوني ديت ترجع تلامس طرف دين بل كم بعيدي شوفي الراية يتلقانا ونشرب من ماية بل كم بعيدي شوفي الراية يتلقانا ونشرب من ماية يا اختي من عنده احلى حكايه يا اختي من عنده احلى حكايه مش محلى الاخو تصير اخته مرايه بالبكي بالبكي اليوم اليوم

بلكل بلكل الله.

يلي ما تقبل ترابي من شعباتي من التعب قاعدة أصليها صلاة من العطش ما تبدي بقدرات من العطش ما تبدي مخدراتي أمشي وأدفن بالدرب خلصا بنات أتمنى تقعد تروي عيوني بس خاف تموت بشوفي رجولي أتمنى تقعد يروي عيوني بس خاف تموت بشوفي متوني بعد ما اريد اقلك وين اخذوني

كربلاء تقل يا عم مو بعيدة تقل يتراوالي عمك راف عيدة تقل شم ريحة عزيزي وين أريد طاحت من الناقة من شافت وريد

معاني روتك في فراقك غيرني تباحك لحظة ما فارقني لقاني محمد ما يعرفني تباحك لحظة ما فارقني لقاني محمد.

0: القبر قعدت تقل لك عيد وصلتك هي هاي الكسرة من ما تسمع اختك
1: اي والله هي هاي الكسرة اي والله
0: القبر قعدت تقل لك عيد وصلتك هي هاي الكسرة من ما تسمع اختك أنا زينب خويا مو حلوة سكتك اقعد اشرب من عيوني مي جبت لك اقعد اشرب

اخوه ذكرني بذيك القعدة الحلوة يا حسين ماشي عليك الخوة ذكرني بذيك القعدة الحلوة بس شوف فراقك بيا شو من الشام القبرك جدني تشوه

0: شي شباب خويا جيتك ما اعاتب جيت عذرك ارد اشوفك هو لومه هو صدرك خويا جيتك ما اعاتب جيت عذرك ارد اشوفك هو لومه هو صدرك شنومك خويا وشهم عبر ظهرك
1: يا حسين يا حسين
0: شنومك خويا وسهم عبر ظهرك ارد اشوفهم خلي ايدك جاو ونحرك عفت ضلوعك حافير طشرهن خويا الدفانش دافن منهن عفت ضلوعك حافير طشرهن

صحن بس لا ويصدرك هم دافنهن بالبكي بالبكي اليوم اليوم اليوم 40

0: شاء الله ما شاء الله. هلا هلا هلا بهالصوت.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: واجب أشكرك وخبرك عن إحساس بجروح دورك، بجروح دورك أذكرك ولا ناسي
4: ولا ناسي.
3: مو بس شهر طول الدهر ولا
4: مو بس شهر طول الدهر ولا
3: والفاطمة
4: فاطمة أم الحسن حزائي.

يوم أبدي حسين أعلى أعلى بمصيبتك يا ابن النبي أتمنى واصل ما أهدي أتمنى واصل ما أهدي بمصيبتك يا ابن النبي أتمنى

0: الرضا كل موت عيش ببالي.
1: يا علي ابن
0: قايلها ما ولاي الرضا كل موت عيش ببالي. يا ابن شبيب ابكي على مصاب الحسين الغالي. يا ابن شبيب ابكي على مصاب الحسين. قايلها مولاي الرضا كل موت

0: لخادم الحسين، لخادم الزهراء، لخادم مولاتي زينب الموفق وسام الشويلي.
1: قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي، قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي. يا ابن شبيب ابكي على صاب الحسين الغالي، يا ابن شبيب ابكي على صاب الحسين الغالي.

غالي وعن سلمى ومن هالخدر اسمع يقول اقرا عن سلمى ومن هالخدر اسمع يقول اقرا لي قريت وصحت للشام خذا وزين

النبي ارتحت بمصاب النبي ونرسم وجه مصابك ونرسم وجه مصابك ونار استقيفة لسببك يا حسين حار قطنابك نار استقيفة لسببك يا حسين حار قطنابك السلبة وخلافة حيدر سلبة وحتى ثيابك سلبة وخلافة حيدر سلبة وحتى

الليل سببت يا حسين حار قطنابك ونا يا حسين حار قطنابك سلبوا خلافة حيدره سلبوا

السقيفة الودة الخيل على صدرك واستحق حيل أويلا ويلي ويلي ويلي السقيفة الودة الخيل على صدرك واستحق حيل

عن اختك رجع لكن بلا وليانا. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا مايله يا مايله الدنيا ويزيد. ويلي عليك مولاي ضاعني اختك رجع لكن بلا وليان. وانظر علي لامتانية ولشوفتك عطشانة. بيت ابو فاضل تنظر اسمع بيت ابو فاضل تنظر ومقفله بيبان ومقفله بيبان. وكلمه هلا بزينه بصفات مقطوعه وي ذرعانة مقطوعه وي مولاي ضاعني اختك رجاع لكن بلا وليانا. وانظر علي لامتانية والشوفتك عطشانة.

الحسين العليلة تقوم وتطيح إلك مشتاقة وتصيح رحت وين بويا بويا أبو علي بويا أبو علي بويا خلية وحشة البيوت بعد ما كولك صوت يا الحسين العليلة تقوم وتطيح إلك مشتاقة وتصيح العليلة تقوم وتطيح إلك مشتاقة وتصيح رحت

اشعر مجلسك دوائي والفاطمة قول وياي والفاطمة ام الحسن عزائي واجب اشك

0: جناح الحزن طيران وجناح الحزن هاي المجالس عيشي
1: هنا بيتي هنا بيتي
0: طيران وجناح الحزن هاي المجالس عيشي رايد أواسي فاطمة أمك وعايف كل شي رايد أواسي
2: فاطمة أمك وعايف كل شي
0: وين أمشي انت بداخلي وين أمشي انت بداخلي وبدم حسك تمشي
1: اي والله أبويا والله يا أبويا والله
0: وين أمشي أنت بداخلي وبدم حسك تمشي وياك أنا من المهد وياك حتى بنعشي أريد صيحة صيحة حسين حسين حسين الحزن هاي المجالس عيشي رايد أواسي فاطمة أمك وعايف كل شي رايد أواسي فاطمة أمك وعايف كل شي وين أمشي انت بداخلي وين أمشي انت بداخلي وبدم حسك تمشي وبدم حسك تمشي وياك أنا مني المهد وياك حتى بنعشي وياك

صباي انا اخدم امك واخدمك وواسيها توفيقي منها وحزنها.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: يا حسين
2: ربي لا أريد فلوس، أريد بس خدمتي الزوار الحسين.
3: إن من أهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
4: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفاً.
5: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

علي علي ذرية الزهراء السيد

الدرب علي والنشامة خل نصب خيمها فرض نمشي فرض مشي طول وعرض

نعد سنة اليوم المشي لم تنشيل الراي نعد سنة اليوم المشي لم تنشيل الراي لو ندم نزف مشي مشي نحلف لا ما تطيح الراية لا ولو

معكم على الدواء رفعت راس بتشف بيكم والله. العمى طفل زم طفل عددنا مكتمل طفل زم طفل عددنا مكتمل مشيل العقل كلها تطلع سويه

0: أرض تعرف مشي مشي نحلف سما وأرض مشي مشي لا ما تضيع الراية
1: والله خلي أشوف شلون الجواب
0: إلى النحر

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهفة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين،
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فواجع الخادم عند سر مفضوح للكل، الخادم عند سر مفضوح للكل، بس اذكر حسين دموع تنزل، الخادم عند سر مفضوح للكل، بس اذكر حسين. أنا عبرة كل مؤمن، الخادم عند سر مفضوح للكيل، بس اذكر حسين دموع تنزل.

0: خادم الحسين
1: المبدع كرار حسين الكربلائي الدنيا سرداب ومتاهة والقبور من عدها مخرج لا تعيش بجهل وفهم بالحسين

إش كثر إنه هموم فرج هموم البيك من يذقل حملها سولف يم الحسين ويحلها هموم البيك من يذقل حملها سولف يم الحسين ويحلها.

0: واصمخ ابكي واحضر بالمجالس والطمي وطبر واطبخ تكشخ الناس بأهلها واحنا بس بحسين نكشخ يم خامس أصحاب العبا مضمون حسن العاقبة وحسين ميد صاحبه أو لا تأمن دني تكفخ
1: أي والله
0: من تزور شم بكل محل من تزور شم بكل محل وقل أفش يا ريحته من تزور شم بكل محل وقيل أفش يا ريحة أهنى.

0: الخادم اللي يلطم على الصدور ما يضغط بجسم القبور، كل وحشة يمك ما تمور، دام عد الزهرة اسمك حسين اللي يضم كل خدامة باكر.
1: وين يضمهم؟
0: حسين اللي يضم كل خدامة باكر بصدر المنهشب جو الحوافر، حسين اللي يضم كل خدامة باكر بصدر المنهشم جو الحوافر. وهذه
1: هذه دمعتك دين ترى، ها
0: ها مو أمين

تبرد الهمة اتعبي ويا حسين اتعب أبد لا تبرد الهمة الحشور سالفته طويلة البشر ما تفزع لأم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الحشور سالفته طويلة البشر ما تفزع لأمه

0: يرمي المنشو بنار خيمي ما تلوح النار جسمه. يا الله اشحد هالنار لو تركض ورانا احنا حسين بخيام اشترانا. اشحد هالنار لو تركض ورانا احنا شروة حسين بوي احنا شروة ابا عبد الله احنا. اشحد هالنار لو تركض ورانا احنا حسين بخيام اشترانا. قلت لك مرة واثنين قلت لك
1: مرة واثنين
0: شكو
1: امين.

من يفزع الربع يفزع ومقطوع راس. نشوف صدر البيس معنا حافر الخيال داس، ونشوف كل شيبات دم، ونشوف شيال العلا العباس بعيونه سهام، والقلوب يلهب احساس. شفناهم بعد المن نشوف المن نشوف بعد ونلقى ام الخدر وام المصيبه زينب بين اهلها مو غريبه، ونلقى ام الخدر وام المصيبه زينب بأن أهلها

0: حضر لك جواز. ايه ايه ايه ايه لا تعب الجواز. هلا باكر لا تخاف
1: من القيامة. هلا صدق. قالوا في الحسين.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

ديرة يا رمح ارسم مشاهد وسط تفكيره راسك باتي ويا غربة وجسمك بديرة راسك باتي ويا غربة جسمك بديرة قل نتبع ياهو منهن تقتل الكيرة

0: نتبع ياهو منهن تقتل الحيرة يا حضن يقدر يلم قصته كبيرة يا حضن يقدر يلم قصته كبيرة يا حضن يقدر يلم قصته كبيرة سولف بباله حيرة عياله الله سولف بباله
1: حيرة عياله
0: بعد هلا سولف بباله

للطيب الغالي الشاعر علاء عبد الزينبي. يا رمح ريح ضميرك وانسمع بالي، يا رمح ريح ضميرك وانسمع بالي، قل لمج ويات دي ولازم عيالي، قل لمج ويات دي ولازم عيالي، قل له صعبة يصير رمحك هو مرسالي، هو مرسالي، دمك العشيب قل مغير أحوالي، دمك العشيب قل غير أحوالي، بعد دمك العشيب غير أحوالي، رتل جروحه سبح بروحه، رتل جروحه

0: ليش عمي لا يصل؟
1: يا رمح أرجوك حاول لا تصل عينه، تمسح النظرة الأخيرة بيننا وبينه، تمسح النظرة الأخيرة بيننا وبينه، قرب خيال الخيالي من تماشينا، قرب خيال الخيالي من تماشينا، ترتوي عروق المحنة من يمر بينا، ترتوي عروق المحن من يمر بينا
0: ويايا،
1: ترتوي
2: عروق المحن من يمر بينا،
1: شاغل أفكاري خيمتي وداري

شنو؟ شاف رمي حجار تدري الشجر ما شافه، شاف رمي حجار تدري الشجر ما شافه. قولها. شاف رمي حجار تدري الشجر ما شافه. هاي رب هاي اليتامى مدوقنا خلافه، خلافه على الجبل لو خلي حملي تتعب اجتافه، على الجبل لو خلي حملي تتعب.

لك أكثر. الله صوتي من يا وصل منهم يوصلك أكثر. خاف حضنه وسهم صدره بقلبه يتكسر. خاف حضنه وسهم صدره بقلبه يتكسر. تدري بالمذبوح أخوها بكل شي تتعثر. تدري بالمذبوح أخوها كل شي تتعثر. بعد بعد تدري بالمذبوح أخوها كل شي تتعثر. حيرة أيامي وضع أنظامي. حيرة أيامي وضع أنظامي.

الاسود والهصوت. يا رمح حاك خذ عيني اتأمل وشاهد. خلي بالك على هالبيت فدوى اروح لك. يا رمح حاك خذ عيني اتأمل وشاهد. عاين بصدر المحنة يا شمر قاعد. عاين بصدر المحنة يا شمر قاعد. والمهر ماخذ قميصه بحافره وشاري. والمهر ماخذ قميصه بحافره وشاري. يرتجي على سهام عينه وينكسر واحد. يرتجي على سهام عينه وينكسر ويايا. يرتجي على كلهن بعيني مرة نحسيني. كلهن بعيني مرة نحسيني. كلهن بعيني مرة.

ما شاء الله ما شاء الله. هو يجازيك الحجة الحجة يجازيك إن شاء الله. أم حسبت الكهف يقرأ بكل تفاصيله؟ أم حسبت الكهف يقرأ بكل تفاصيله؟ والعجب كل كهف ماكو اللي يجمع العيلة، والعجب كل كهف ماكو اللي يجمع العيلة. الطيب الشاعر على عبد الزينبي. أم حسبت الكهف يقرأ بكل تفاصيله؟ والعجب كل كهف ماكو اللي يجمع العيله.

0: ما سام اهلا مدري كم ليلة يا رمح ما سام اهلا
1: مدري
0: كم ليلة قولها وياي يا رمح ما سام
1: مدري كم ليلة

0: صح وضح لأكثر سولف بحلمة سولف بحلمة سولف بحلمة ترخص من أفكار راسه واشرح الكلمة ترخص من أفكار راسه واشرح الكلمة يا رمح سولف لشنغي البارحة نشمه الله الله الله الله يا رمح سولف لشنهي البارحة نشمه نقعد اليوم نحب ببار يا اللمة نقعد اليوم نحب ببار يا اللمة نقعد اليوم من على الناقة يذبح فراقة من على الناقة يذبح هلا هلا من على الناقة يذبح بام بام بام من على الناقة يذبح من على الناقة يذبح هلا من على الناقة
1: سمع للحجه

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أطلب من حسين يحضر، ملك موتي لو حضر. بهاي لا تعوفني أبو علي. أطلب من حسين يحضر، ملك موتي لو حضر.

خادمك. شاعر الموفق المخلص المهذب الحسيني وسام الشويلي. أدعو الإنسانية كلها تقرأ قصة كربلة، منها تستلهم دروس، منها تستلهم

حسين الخنصر حسين عيني ما تشوفه قبة وابواب وصحن حسين عين وانا كبير حسين قول حسين عين وانا كبير حسين هو ما امشي اشوفه للغريب اجمل وطن وضوه

صحيت بس باللطف حسين حسين بكل شي لازم ينخدم حسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: منو لغات خدمتك
1: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

يا ابويا وحامينا بخدمتك.

وحده على صدر الحسين تصيح يا ابويا ريحت من عيدنا وين يا غالي وحده.

0: الطيحين وهذي ولوح الصدر الشمال.
1: الى شيخ عبد الله.

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: احنا خدامك نبدل عمر لايامك، احنا خدامك
2: هلا
1: احنا خدامك ادوال

خدامك هلا هلا احنا خدامك احنا خدامك الاستاذ ثار الكنان يا غاتر الله الله الله اعترف هاي الرايه اعترف هاي الرايه عشق وانت الغايه عشق وانت الغايه

0: وجداني
1: تعب لا تتعب
0: يلا اهنا حار ضام حسيني نحر ضام حسيني نهر روشنيني ضوى نور بعيني منهجك قراني

حدار قائد علي حدار قائد اي حدار قائد او حدار قائد او حدار قائد حدار قائد

أبو الغيرة رزق وانتم خيرة وطن حبكم وديرة أجمل الأوطان أجمل الأوطان حيدر قائد علي حيدر قائد وحيدر قائد وحيدر قائد وحنا

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: بعد يكرهوني يكرهوني وحبك.

وعناده عنيد ومعجبي بقلبي وعناده أحبك حب محمد للعباده.

أجرع المر على مودك أجيك من النهاية وش أحبك مو كفاية أجيك من النهاية وش أحبك مو كفاية ولا

0: حسين يا حسين
1: يا حسين للحبيب الغالي الطيب المخلص ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة.
2: أنا لطمة صدور أول محرم

الدم انا نعزك يا واني ماتم انا نعزك يا انا الجمر البقات من المخيم انا الجمر البقات من

رحب يا زاير خذت أعلى المراتب صرت ابن المواكب خذت أعلى صرت ابن المواكب أنا هبت على أنا خادم أنا هبت على هسه يا حسين يا حسين يكرهوني.

أسمع عرفك وأفهم كلامك، إذا ما أشعر بطعنة سهامك، ولا زورك ولا أعرف مقامك، إذا ما أنجوي بجمرة خيامك. فهمت والي لي والي يعني ما أطعن موالي، وفهمت والي لي والي يعني ما أطعن موابعد، وفهمت والي لي والي يعني ما أطعن موالي. سمح آني وغلاتك مهم عندي رضاتك، سمح آني

0: حسين يا حسين
1: أحبك وانت تستقبل منيتك أحبك وانت تستقبل منيتك أحبك والدماء خضب لحيتك أحبك والدماء خضب لحيتك بناتك صاحني وثارت حميتك بناتك صاحني وثارت حميتك قمت بس العطر

رايح تعيش وكل شرايح عرفتك وانت طايح تعيش وكل شرايح وانا قلت لك نعم انا خادم

عمري أمر لحظة على بالك. طيب الغالي السيد عبد الخالق الحنا. حلم عمري أمر لحظة على بالك، أذان أنت وأنا أحسبني بلالك، أذان أنت وأنا أحسبني بلالك، أقبل تراب أقدام المشالك.

واني احسب كرامه دعت وعندي هاجس اموتن بالمجالس

كافر يشوفونك ضعت تحت الحوافر واشوف انك مقامي وبي مناير اشوف انك مقامي وبي مناير ولا شايف ظهر يشبك خناجر ولا شايف ظهر يشبك خناجر ضماير ينزفي وخضر مناير من عسى جفوفي قطيعه لا دموعك عالشريعه من عسى جفوفي قطيعه لا دموعك عالشريعه دمع ابكي على جرحك شريد ابكي على ذبحك دمع ابكي على جرحك شريد ابكي على ذبحك حقيقه مو وهم انا خادم

شعامة أشوفك ضامي بس تنضح شهامة لقيتك من حني بس باستقامة لقيتك من حني بس باستقامة رغم

0: وقاري شفت من أفقد وقاري. اسمع اسمع فدوة فدوة. وقاري شفت من أفقد وقاري وبالغ بالعظيمة وبنكساري ونام على التراب ودمع جاري ونام على التراب ودمع جاري ودق على الصدور ليل ونهاري ودق على الصدور حتى لو بالدم فديتك أبقى أشعر ما وفيتك حتى لو بالدم فديتك أبقى أشعر ما وفيتك بقي ينبض ضميري لأن أنت أميري بقي ينبض ضميري أنا بعدك عدم أنا خادم
1: هلا هلا
0: أنا بعدك عدم
1: أنا خادم خادم
0: يا حسين وينك وينك يا حسين يكرهوني وأحبك.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

ما كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت

لم جرى الصوت من الطف كمرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا.

أنت فلا تعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود أنت في الروح والقلب حاضر كل وقت كبث مباشر أنت في الروح

0: عبقري أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح.
1: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: الموكب الأول إجيتاني لإخواني مشايخ.

حزن العراق التم على جروحي وبروحي كم راية. حزن العراق التم على جروحي وبروحي كم راية. هنا نطمئن قلبي.

0: كمل وارجع الفيرة خادي والله كمل وارجع. شاعر الحبيب ابو علي حسين الفتلاوي
1: جينا نزور وتبكي تامي

فوقه وانا لا اطمئ مرا من انا اشكم من حر.

0: نظرة قلبي متقدمة والخدمة من باشر شفت الدرب فارغ واحساسي جاني كل الدول
1: الموكب الأول الموكب

قطره ولا سفره اعلى في جوه انت وجبت شيء

بعد وحدة زيانة اي وهنا تاريخ الحب يكتب كل بقعة بها

وعلى كلمة زينب يوم كامل ينحب. وانت تدري بعد وحدة علي علي، واكو عندك بعد نهر مش

0: نانا.
1: كربلاء شمسي كربلاء جنسي هي الحبيبي نقصد حسين حسين.
2: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
3: حبيبي نقصد حسين حسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

المنارة نتلاقى ويا القمر قاع ومطر يم المنارة من كل دولة ومعمورة أفواج أفواج نزورة من كل دولة ومعمورة أفواج أفواج نزورة هلا بزوار

من البرق من تنبضك خالي العزيمة أطوع عنان الشرف للمعرف معنى الهزيمة راعي الثورة المشهورة أفواج الله راعي الثورة المشهورة أفواج أفرح أفرح

ملك الدولة ومعمورة. شاعر عشاب الطيب ابن المشخاب ومحمد رسول العمير.

البش.

0: محترق روحه يمشي وياك النبي والناس بي تكثر جروحه ناس الحقدت معذورة ناس الحقدت معذورة
1: افرح

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أين تمضي لحسين؟ قلت ذاهب، هو كهفي حين تعيين المذاهب.

0: واسع كل ما
1: حسين حسين حسين حسين دربون.

الحسين للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسيني العامل كساحق ضلوعه حسنا سحقت فمثل عزائي لا ما رزقت فمثل عزائي لا ما رزقت تخيل ليس في عمري حسين تخيل ليس في عمري حسين إذن قل لي لماذا قد إذن قل لي لماذا اسألوا عن طينة الحمراء عيني خلقت تبكي على نحر الحسين الله اسألوا عن طينة الحمراء عيني خلقت تبكي على نحر

وبؤبؤها كلون الحزن أسود وبؤبؤها كلون الحزن أسود حسين نعمة

حسين نعمة لله كبرى عليها من عديم الأصل أحسد عليها من عديم الأصل أحسد.

كل ما عندي حسين حسين حسين حسين درب ربي واسع بها مصاب الطف مني حتى كاهن مصاب الطف

إلى الفسطاط بالأغاتي صاغي إلى الفسطاط بالأغاتي صاغي لم أزل أسمع سؤلا قال أين وجوابي قتلوه يا سكينة لم أزل أسمع سؤلا قال أين يا وجوابي قتلوه يا سكينة هرولي بنت الحسين وادعي شمس الحسين هرولي بنت الحسين وادعي شمس الحسين كل ما عندي حسين حسين حسين حسين حسين أين تمضي أين تمضي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحلفك بزينب

لغير العيد وفي لقيا الأحبة لغير العيد وفي لقيا الأحبة أنا عيدي منارات وقبة أنا عيدي منارات وقبة ولطمات بها

على من صار للمشاب كعبة. كيف لا يقعدني الهم الثقيل وثوافي خسر.

0: أنام ولا أبالي.
1: اسمع فدوى أروح لك.
0: على قطن أنام ولا أبالي، ومولاي الإمام على الرمال، ومولاي الإمام على الرمال.

كلما زرت الحسين هكذا ألقى الحسين، كلما زرت الحسين هكذا

لقد أكلت ذنوب الأرض رجلي، فسرت على الهواء جنون عقلي، فسرت

0: وفاطمة على الباكي
1: تصلي
0: تحشي لولا ايه وفاطمة على
1: الباكي تصلي
0: اعد اعد ايه وفاطمة

الحسين في يدي أم الحسين فدموعي للحسين في يدي كل ما حسين حسين حسين حسين أين تمضي أين تم وين وين

0: ابو الحسين كل ما في دول هالصوت اروح
1: حسين
0: حسين حسين درب ربي درب ربي واسع باب
1: الحسين
0: حسين
1: حسين
0: الطيب الغالي علي حسيني العاملي قصدت بغربتي قبر الحبيب قصدت بغربتي قبر الحبيب فمن كهف الغريب سوى الغريب فمن كهف الغريب سوى الغريب بأسماع الرضا يتلو عزاء.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

بويا لا تعتذر ضيعان اخوتي من بعد عزتي.

تعرفها والصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حي.

هاي الذي تمد بك يا حق دل ولا تعرف هاول صوتي لبقال باك صيلة زينب يا حدار هاي وبكربلة متحيرة بأطفال وبعائلة صاحت ونادتك هاك خير صحتي.

عزتي اقعد اخوي اقعد اخوي اقعد رجاء راح ما له ادري اقعد استراحه بارك الله فيك هلا بك

وشتيل وماشي لمن نلسى حتى

شافع يا ابويا هذا اليوم خلصا وشتيل وما سلم مني لسهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلينا تصيل وصلت الخيل وشيفنا أبشع في عين.

0: من العيون.
1: يا ابو يا هذا اليوم خلص وشتيل وما سلم مني السهم حتى لطفل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشفنا ابشع فعيل فارهدا وللخيم فارهدا وخيمتي

رلنا اخوال اهل الشيم ولا اخلي سمع ناخوتي وصحتي ولا

من اخوتي ما شفيت ضيعان اخوتي من

ليل شيم ولا اخلي سمع صحتي ونخوتي ولا اخلي سمع صحتي.

ودعت الإخواجي ثث فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذرة تركت الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب.

وذهر قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي

أنا إيه إخوتي؟ وهذا يا أبويا لي الخوف وخطر، وأنا أردلم علي فارس مضر، نايم كفي للعائلة على النار.

واركض بلاعتي ألقى بيها طفيل.

يا اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم ذا

شاف جد يا غالي وشاليم ناري وعطش يا غالي.

شاب قد شاف قد يا غالي وشاليم ناري وعطش يا غالي وخيلي ويتيم بويا انت شقليت بينت حالتي.

حنشد من العدة الشام تبذلتي.

جبال دموع التصب اسال وقالت ما

وتدري بالخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شموله

مرة خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل مصيبة ودعت أجسام كل الشبيبة ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها رجعت لي.

نور يا ام الخيام زينب بالحال تركض على النار من اجل الاطفال وصاها الحسين تهتم بالعيال والعايله وين خلوها طشار والعايله وين خلوها طشار.

تجمع وتخاف عليها وين تجمعها يا حمايل دخيل وين تجمعها.

بعد رهبة الخيل وخايفة من الخيل توصل ليه يا علي يا علي يا علي يا علي وعنها العدة متبعدة.

0: تعدد ولا
1: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار.
2: يا حسين
1: لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

اسمك يا مصخرة قلا اسمك يا مصخرة قلا يا حسين وصاحت الله.

0: شو يصير؟
1: لبيك حسين،
0: لبيك حسين، يلا كوكب مشاية وجيه.

واذكر امي تقل وليدي العايفهم باطل دين ما ينقاس السلمة بشارب سلمة المعاف حسين سلمة المعاف حسين وياي وياي ما

كم عابس عندك مجنون حفاي بدربك يمشون ناس بكل خطوة يصيحون شي يصيحون.

المشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني هم دل درب حسين الله مشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني هم دل درب حسين واندل وصل ولو اطلب من الكبة يقل الدل المصعبة اترس جفك والعين مشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني هم اندل درب حسين اندل واصل

0: على قارعة الحزن تنهار الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: ماشي شريان العشق ويكن نبض يكتب رواية. ما شاء الله ايديك ايديك ايديك. شريان العشق ويكن نبض يكتب رواية. ما سمي وفالو ما جزى خط النهاية. ما سمي وفى لو ما جزى خط النهاية. ما سمي عشق لو ما عبر بحر المناية. ما سمي عشق لو ما عبر بحر المناية. من شايب ثقة ما التفت للظل وراية. وفى عشق صدق وضحت صفاتي. نعم أحب محب يسوى حياتي. وفى عشق صدق وضحت صفاتي. نعم أحب محب يسوى حياتي. أنا من عابس أعرف مقياسي. وفى بي واهش رافع بي راه. أنا من عابس أعرف مقياسي. وفى بي واهش رافع بي راسي. هيهات ما جامل بالموت متفائل. هيهات ما
1: جامل بالموت متفائل. الصوت
0: على نار امشي بعد مرة. على نار امشي ادخل.

على نار الحبيب الغالي. والله من كل قلبي أقول للحبيب الغالي الشاعر ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة.

لو ما كربلاء ماتت ولا ظلت صحابة. يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثيابه، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثيابه، يا حب الجعل نار العطش مطرت سحابه. حرب لكن كان ليلة سقافة، هلا هلا. حرب لكن كان ليلة سقافة، يظل علي ولي آخر هتافة. حرب لكن كان ليلة سقافة، يظل علي ولي آخر هتافة. على كلمتهم ظلوا

الشبان وال على نار امشي على نار امشي امشي.

نار على نار امشي يستاهلون لو لا الله على نار امشي على نار ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه اصحاب الندي بسوح الحرب زرعه وكرامه أصحاب الذي بسوح الحرب زرعة وكرامة واحد يركض بوجه الرمح كل ابتسامة واحد يركض بوجه الرمح كل ابتسامة واحد من ذبح لكن بقت عينه الإمامة واحد من ذبح لكن بقت عين الإمامة دمى جرح ذبح عند السلام

يوصل مقامه كرجون اسود وابيض بعماله كرجون اسود وابيض بعماله وفي وتخلد ناتج افعاله كرجون اسود وابيض بعماله وفي وتخلد

والموقف يحدد نصيبه هالصحبة كنز والموقف يحدد نصيبه ما شايف رجل يضحك رغم هول المصيبة ما شايف رجل يضحك رغم هول المصيبة ما شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه ما شايف محب يركض على

ما شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه ما شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه يتلقى السهم خاف السهم يتلقى السهم خاف السهم يوصل حبيب درس فعل لجل

الغالي درس فعل لجل حق الغالي وانا شفت صرت عاشق مثالي على قد فعلي مبدع بفنوني وانا من عقلي كاشخ بجنوني على قد فعلي مبدع بفنوني انا من عقلي كاشخ بجنوني مجنون بس عاقل مجنون بس عاقل بالموت متفائل هلا

0: صوتك. والله خادمكم، خادمكم أشرف وأتبرك بوجودكم. أصحاب الطمع والمصلحة داروا كفار، أصحاب الطمع والمصلحة داروا كفاهم، وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم، وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم. ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم، ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم. وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع نداهم، وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع ندا خادم. أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: شوف شو السولف زينب ويا زهرة، تقلها يما صح عمرك قصير وشفت الآلام،
3: صح عمرك قصير وشفت الآلام،
2: بس أحسن إلك من طبة الشام.